0: الشيخ كاب زيام تين دحش عن شو عاد ميتين وخنا بالبرسنت خريم كلنا هاني كسب سان سلسان برسنت وخنا نيران أنا خالق تي بمهزم تحاز حمامات إن قال قل مالتي كم خامات بحد خاء الله أنا مالتي
1: هوسبيتال تسني تعنازي قاتات نمحاس لعلو كل دماء مسرح وليد بزل على بقعات نفتسام حيال تسعر تكايد اتي ابتا هوسبيتال زي سلاسل نتفتات باوراقا حاليوتن نابيوتن نايتن بسرع كتتل نام مولدان زبصحة عديتات مسموط عنان نابيتن كملسا لعل تسعري كم زي كايدون عبالات نايت كفلي يمسكروم
0: اتي ناي هايباتاتس بي وي وي وي بانو بلو او شتران عربعة تنطرحي قوها بزلو جدو خانة تادي ابزو هوسبيتال زي تحرس كم دلوخ اني نغسغسينا ابز مسماص اسمرن هباينا كلهم قالوا خطبه الحمد لله بحافش ابزي 100% دينا كتابه نغبر استولد كلهم انا نخط مالتي
2: بلوك للتعليق متبعات لنا حدات حصص نبلويك هاي امرجنسي متبعاتي تخلايكا الكتيفيك اب مدب نغبره الله تحجت في لنا زون ديال تداهينات امرجنسي زبهال حصصيو شعو مطبعات انت زي حال سبب حالات حال سيتخلنا اب حت يرج زمالتي ابتاز مصاتاوي كابتا كتغبر على واز بالكاز وسن كارلا غزي ابو نغبر تي الكتيف بك اب مدب نغبرو مطبعاتها ذا ادزيا نبرك تحرس سيتخلني يالكا قد محرسم جمارو تدمدمو وي توسن لا مالتي هذا خبتي نا يقولو مصباب خاون خليو كلتا مطبعات زغبرا اديتات كل جزيه بمطبعات لتحرس حرسك يجمره كله بسكيجول مطبعات نغبر لنا معناته ابناي كفلي حرسها انه باقول بس بس حقت انا حسي ان امريكان انت داخلنا قلت شحن 20 حمشن كباب 200 شحن شوعت 200 نفس صورات تغلاغلنا بالهوسبيتال تسنه معناته ات نت زمصانا ها كابنوس زوبات سني كبابيون نو زبا غولوج متبحات سلازي بلوم نابا نايم سدو اوم حجر ازو كله بزنا نو زبا غولوج زلو ابزيو زغلغل مالت
1: ابتكفلي زغلغلا ديتات نمسرح وليدن اغلغلوت عنان نايت هوسبيتال لعل كل دماء نحكايمن نرسن زلون جمجام موكاس لمسكرنات يحجز ابط بوتاس ترخبا اديتاتون نتي بحكايم زقربا حساباتين زدغما
3: تذهبون امرحك املو بملو امم ماغاغوانا انتكم نبلع انتكم نستي ديدغم تمسح قالو ديدررلو ماشي وقت تورتس ملو يزلنا ما شاء الله تمام ما شاء الله بخير الله نقيتو صب ما شاء الله بس بزال دملو بملو كاين اتكو حلفوني
4: وي صبو صبو هوني قيايروم يبني كاتاتلن قيايروم كابون مستحمامي قيايروم كايبني
5: تعنا غاميلا
4: وي كابتن وركو يحيش راح يجي انتي مسيرك لبيت هرم اذا ازمه حجي اتوسخ مزيها اذا ازمه حجي قدامي صغط لبغرتي دخام لبغر ما لسار يخلخ يومني دهابون مدهاني سمسول عخوك انت مسكن عملاخ
1: تلوخو مياتنيا حكمنا بقعن حلاف النتاوي اقل قلوت عنا مفتساميو نرس كريجا عثمان حانتي كاب عبالات هوسبيتال تسنيا نهزبخا مقلقال قدم عقبات حلنا بدحريقا مياو حلاف النتيو زبل مقلت اللو
6: افلطو اندا وسخي كيدولو قلطيفوكا حمام مسرعي كمزي وصاتن تملاسن رسني انتريو قلطيفه بحكم انه يمص ابزن تمص يومكا نحنا مسمصو نغهو نغهو صراحه كي جمرنا اكيمنا تمرتن هبو قول عكم زي انتريكم ابغزا ابغل كتابتكم زوسدو كمي كمي كم تبلعوم صريت كمي كيدلوم ابغزوم نغرومينا ابزيا مسمصو تيم حمات حجبكم دحن يوم زلو منتاي انتيلكا كابتي كابتر تريو زلها كابتي نريا زلنا كابونو يبل لك زي حجي اكل تشحن 24 يوم حمومات وحدات نيرو اكل تشحن 20 حمشتن دا وسوكو مزيوم بكم حجي يرداكايتي نايت سب افلطو

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. التأكيد على الاستخدام الآمن للموارد البيئية في الإقليم الأوسط. توعية في الغردات حول تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب

بالعمل. مشتل أذكاره في ميمنه يواصل توفير الشتلات لدعم التشجير. في الأنباء العالمية، تايوان تندد بمناورات بحرية صينية إندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات بين واشنطن وسيول. ومقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في منجم بجنوب إفريقيا. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أكد القائم بأعمال مسؤول قسم البيئة بوزارة الأراضي والمياه والبيئة سيد كبرى مسمروم ضرورة تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للموارد البيئية باعتبارها موارد قابلة للاستنزاف والتدهور والانقراض. وأوضح السيد كبروم أن البيئة تشمل العناصر المادية الحية وغير الحية والموارد الطبيعية والمنشآت التي أنشأها الإنسان، ومن بينها السدود والموانئ والطرق والمباني، إلى جانب الكهوف والجبال والأنهار والسهول والغابات وغيرها. وأشار إلى أن القسم يعمل على إعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالبيئة ونشرها للمجتمع وفقا لأهميتها، موضحا أن دراسة أجريت خلال السنوات الماضية حول إدارة النفايات الصلبة أظهرت أن نحو 70% من النفايات في المدن الكبرى قابلة للتحلل، فيما تشكل المواد البلاستيكية نحو 18% منها. وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من استيراد وتصدير وتوزيع واستخدام المواد البلاستيكية، أوضح أن البلاد تعمل على تنفيذ الإخطار القانوني رقم 99 لعام 2024، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة تم التخلص خارج البلاد من 364 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، إلى جانب دفن وحرق نحو 100 طن من مختلف أنواع النفايات. وفيما يتعلق بجودة الهواء في مدينة أسمرة، أوضح أن دراسة أجريت خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2024 أظهرت أن مستوى تلوث الهواء لم يكن مقلقاً بصورة عامة، باستثناء بعض الارتفاعات خلال شهري مارس ويونيو وارتفاع تركيز بعض الغازات الضارة. وفي ختام حديثه، دعا السيد كبروم إلى مواصلة وتيرة الجهود الرامية إلى حماية التربة والمياه والتشجير وإعادة التشجير وتنظيمها بصورة تضمن مشاركة مختلف في شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز حماية البيئة والاستخدام المستدام لمواردها. بلغت نسبة الطلاب الذين انتقلوا إلى المرحلة الابتدائية عبر المرحلة التمهيدية في العام الدراسي 2025-26 في الإقليم الأوسط إلى 98.5%، وذلك وفقا للتقييم السنوي لفرع التعليم بالإقليم والذي أجري في 11 أغسطس. وذكر مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الفرع الأستاذ مسفن ولد سلاسي في كلمة الافتتاح التي ألقاها أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بتعزيز مشاركاتهم في الجهود الرامية إلى تحسين المخرجات التعليمية. وفي التقارير التي قدمتها كل وحدة، تم التوضيح بأنه ومنذ بداية الاستثمار في خدمات التعليم التمهيدي لتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والطلاب وتحديد نقاط الضعف وإحداث تغييرات جوهرية، ارتفعت مشاركة الطلاب بنسبة 6% وزاد عدد المعلمين بنسبة 30% خلال عام واحد. وأفادت التقارير بأن معدل النجاح في الصفوف من الأول إلى 11 يبلغ 89.3% من حيث الأداء التعليمي العام، في حين يعتبر معدل التسرب منخفض للغاية. وبعد المناقشات والحوارات، دعا المشاركون إلى إيلاء الاهتمام لتعيين المعلمين والتدريب لتحسين كفاءة المعلمين والتقييم السليم ونقص الفصول الدراسية وإصلاحها، كما اقترحوا النظر في مسألة سكن المعلمين. وصرح العقيد جبرهنس ولد قرقيش المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط، بما أن التعليم حق أساسي للمواطنين فإن الحكومة تعمل على إعطاء الأولوية والاهتمام البالغ به، حاسا على تعزيز دور المدراء والمجتمع لتحسين جودة التعليم والبنية التحتية. وفي الختام، قالت وزيرة التعليم الدكتور حليمة محمد إن التعليم يعد حملة ناجحة لبناء الوطن إذا ما تم تنفيذه بأسلوب متكامل، مضيفة أن نجاح الحملة الرامية إلى إعداد مواطنين أكفاء هي مسؤولية الجميع. هذا وتوجد في الإقليم الأوسط 175 مدرسة للمرحلة التمهيدية و103 مدرسة ابتدائية و51 مدرسة متوسطة و22 مدرسة ثانوية، أي ما مجموعه 354 مدرسة. نظمت في مديرية أخردات بإقليم القشبركة في 6 أغسطس توعية ركزت على تعزيز

تعزيز علاقات العمل ولا سيما تنظيم وتطوير العلاقة المهنية بين العمال وأرباب العمل بمبادرة من فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم. وخلال التوعية التي استهدفت العمال وأصحاب المؤسسات، أوضح مسؤول وحدة العمل السيد مبرح ترزنة أن نمو المؤسسات وتطورها يرتبطان بدرجة كبيرة بكفاءة العاملين فيها وبنوعية الخدمات والمنتجات التي تقدمها، داعيا أصحاب المؤسسات وأرباب العمل إلى إيلاء هذا الجانب اهتماما أكبر والعمل على تحسين

والعمل بجدية وتفان من أجل تطوير مؤسساتهم، موضحا أن أي تمييز أو إساءة ترتكب بحق العمال سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة قد تترتب عليها إجراءات قانونية. وأكد مدير مديرية أكورداتا السيد إسحاق طعوم أن التوعية تسهم في تعزيز الفهم القائم بشأن علاقات العمل، كما تساعد في معالجة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، داعيا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية بصورة منتظمة. يواصل مشتل أتكارو بمديرية مايميني جهوده الرامية إلى تلبية احتياجات التشجير من الشتلات والمساهمة في إنجاح برامج التشجير وحماية البيئة في المنطقة. وأوضح السيد معاشو غويتوم ممثل هيئة الغابات والحياة البرية أن المشتل أعد خلال العام الجاري أكثر من 170 ألف شتلة لدعم أنشطة التشجير، موضحا أن معظمها ينتمي إلى 22 نوعا من الأشجار المستوطنة وغيرها الملائمة للظروف البيئية. وأشار إلى أن الشتلات بدأت بالفعل تزرع من قبل المزارعين الأفراد والمشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية في الأراضي المفتوحة والأماكن الدينية، بما يعزز جهود زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة. في سياق متصل، يواصل طلاب حملة الطلاب الصيفية التنموية في مديرية أورونا تنفيذ أنشطة في مجال الحفاظ على المياه والتربة وفقا لما أوضحه المهندس الزراعي زينة قرماي. يشارك الطلاب في تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها إنشاء وصيانة الحواجز المائية وزراعة الشتلات والعناية بالأشجار، إلى جانب أعمال صيانة المنشآت الرامية إلى الحد من انجراف التربة والمحافظة على المياه. وقد تمكن الطلاب حتى الآن من تنفيذ نحو 30 كيلومترا من الحواجز الترابية وإنشاء 549 مترا مكعبا من الحواجز، إضافة إلى أكثر من 900 حفرة مخصصة لزراعة الشتلات. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن البحريتين الصينية والإندونيسية ستجريان تدريبات مشتركة هذا الشهر في المياه بالغة الحساسية السياسية الواقعة إلى الشرق من تايوان، حيث تسعى بكين إلى تأكيد مطالبتها بالسيادة. وفي بيان موجز، قالت وزارة الدفاع الصينية إن سفينة حربية تابعة للبحرية الصينية ستجري في منتصف أغسطس الجاري تدريبا ملاحيا مشتركا مع سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية في المياه الواقعة شرق تايوان دون أن تحدد الموقع بالضبط. هذا وندت تايوان بخطة الصين لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع إندونيسيا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، معتبرة أن بكين تسعى إلى إيجاد انطباع زائف بأنها تملك ولاية قضائية على تلك المنطقة البحرية. وجاء الإعلان الصيني في وقت تجري تايوان أوسع مناوراتها العسكرية السنوية الهادفة إلى إعداد السكان لمواجهة احتمال غزو صيني. قالت السلطات في كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ من منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وذلك بعد 6 أيام من إطلاقها صاروخا باليستيا آخر من المنطقة نفسها. وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي كثف المراقبة ويبقي على حالة التأهب لاحتمال إجراء عمليات إطلاق إضافية، بينما يتبادل المعلومات من كسب عن الولايات المتحدة واليابان. يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تعتزم فيه سيول وواشنطن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في الفترة من 17 إلى 27 من أغسطس للاستعداد لمواجهة القدرات النووية والعسكرية المتطورة لبيونغ يانغ. قالت شرطة جنوب إفريقيا إن 14 شخصا يعملون في التعدين بشكل غير قانوني لقوا حتفهم وأصيب العشرات في منجم غربة روستربرغ في الإقليم. وقالت المتحدث باسم الشرطة الكولونيل أديل مايبرغ، قتل 14 من عمال المناجم غير القانونيين معظمهم من ليسوتو جراء انهيار صخري. وأضافوا نقل 8 آخرون إلى المستشفى، فيما يحتمل أن يكون عدد غير معروف من عمال المناجم غير القانونيين عالقين حاليا تحت الأرض، والشرطة موجودة في الموقع ولا تزال العملية جارية. تتكبد الحكومة وقطاع التعدين خسائر بمئات الملايين من الدولارات سنويا نتيجة خسارة مبيعات وضرائب وعوائد بسبب التعدين غير القانوني. في النبأ الأخير، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن موجات الحر أصبحت أكثر توتراً وشدة.

وطولا واتساعا مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب بسبب تغيير المناخ. وقال جون كينيدي رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي في جنيف إن موجات الحر الشديدة أصبحت أكثر شدة وتستمر لفترات أطول وتغطي مناطق أوسع بكثير مما كانت عليه في مناطق كان مناخها أكثر برودة في الماضي. وتشهد أجزاء من أوروبا موجة خامسة من الطقس الحار هذا الصيف وسط الجفاف وحرائق الغابات ودرجات الحرارة القياسية. وأرجعت المنظمة تزايد موجات الحر إلى استمرار أنماط الضغط المرتفع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مؤكدة أن الظروف الحالية لا ترتبط بظاهرة نينيو. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. التأكيد على الاستخدام الآمن للموارد البيئية في الإقليم الأوسط. توعية في أقردات حول تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل. مشتل أكارو في ميمني يواصل توفير الشتلات لدعم التشجير. تايوان تندد بمناورات بحرية صينية إندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات بين واشنطن وسيول. ومقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في منجم بجنوب إفريقيا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نجاة يا بنت نجاة قصي اللي بيته روحي قصي قدام من بيتك هذا الحر الا ان يكون كل المليات كيف مزعوق اللي طرفه مستحيل واديه انت تبين انك مترمح حكي لي
1: خرب انت المزعوق اللي طرفه الحد يا لله من هاد كده تتمم كل الحبر تمثل يا لله
0: ومن تقدر تقيس حد اللي انت في العنب بليني
1: كراستير بلي نعمه ويا مال ابن ووالد فسيلي
0: حاسه يا انت فتني من قيسك مثل نايك مشاكل على ما نسمع لك انت نقيسك ارضي ارضي من ودك ما نقل رايك وما نقل رفعك
1: يا حزيني انا كله من مليات شي يكرفني واطرف كان قبل تراينيت
0: نجات لما تحرقها من نفعك من قبل اللي بقيته قصي فجيت نقيس في عرفت يا مين نسمعك من طرف الحيسة قلت بلي فجيت صواك مثل قيسك قلت تعسيت لازم من طرف الحيسة يوم حالة تهلو لو لا تتكاردي بلي قدام مصلحتك قدام قنص

0: الو، انت عبد الله.
1: الو الو، مرحبا. مالي؟
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا ابو.
0: اخبار ابانا شعبك والله.
1: تمام. شعب والله، يعني شعب ما قروب شو قلت له بقى يسألك ودن دات ممكا قبل هالليك وكاني
0: كتمزل ليك
1: هذا درفة بعد هالليك وكاني انا قبل صابح سنين دات دالي كتن حنا بس ان شاء الله مزي
0: بشر لازم قل كلا نتكبت بصباح عند أدالي نمو بس نتبرك.
1: آمين آمين. مرحبا
0: يلا بسلامتك مصنع بس خلاص يلا في انتظارك. مرحبا.

0: ኣለዋት።
1: ስምዓኒ ጀማል ማላ ና ውን ተነቃቃምና መስለኒ ኣነ እውን ተው ዓብድና ማሕበርና ከም ሰልእሊ ለመስል ዓፍሽ ናይ ማሕረባ ትል ጃርዲን ይግሊ ትክሪ ኣብ ገበይ ረስሜት ዝሰረ
2: ገበይ ረስሜት ዋልዓፍሽና ባየ መፅብ ሰማ
1: ላኢላ ጀማል ኣተት ምማል
2: ማታት ማካልኹ ምግትበልኩም ስልተ ኣምርካልኹ ድቦ ጥረቆ ትብል
1: ኣነ እውን ተቀደምላ
2: ሓቢብና ኣነ እውን ተገበይና ክልኤተን ሰማዕከኒ እንታ ሕሎ ወድየ ወድየካ ሓታ ዕምል ኣዳም ጉልሕቡ ግልጋና መገቢ
1: ሓታ ምዕል ትብለ ለመኪነት ምፅዕነት ዓለት
2: ያ ከላ ፃዕነት ፃዕነ እንታ ሕኩመት እንታ ሙበከ ዲባ بس واجبك تدع على قلك ولا هي ودي كانت
1: جمال حوحتي تبلنيني قر الا عفشنا مهربات قلت لي جاردين يتمسني وقر الا ما هيني كل تكردي
2: يا حبيبنا ما خلاص ودي كانت مت فانا لي قر الا جاردين كنوس ما يمتز
1: ودي كوها وقل ودياتو حكومات بهللت وديكا حتى نهار التلقات كريتو عن قانون ياتيك من قبل تريني

0: السلام عليكم على وصال.
1: مرحبا مرحبا، عليكم السلام. اهلا لكم. ادم بلي
0: الحمد لله
1: الذي كان منا فاجي يسمونه شبيبه بيك مقك ادم ما شاء الله الاخيارات ادم كل قدم حري وكري نسي
0: ما في اخبار مدلله اسمره وليت مسلم
1: اسمره ما شاء الله تبارك الله وحاسد دليل لك بقى اسمره ما كيتتو بعربات وبرواشينا شنن ود اسمره اسمره ما بكيت ركبه
0: واشينا وعربات اقل سبات ود نسرح حيصيو مدرسه طاوله تجبرت ليكم
1: تتاك رب ان شاء الله روك ترى قدم اللي قدم تلقي متبونكه

0: Yalar yeğene.
1: Abi Geysa.
0: Yalar böyle bence bunlar kadar fund. Sabır da bu. Allah.
1: Abi, Rabbi sabırlı kırat. اسمعني صديق انتم ما قرحتوا بقى بشي اما صافو
0: انا ما امركم لا لي ما مقال ان اللي تهربك وبدو ان اللي تعدي وتحفر ان اللي قتي بعدين ان اللي تقال ان وطن لك بي اللي بقى ايش عنا رمس الجمال انا مرأي مثلا
1: قبل شعب من ما يشعب قاعدة كلها ذلاب تمام
0: لا ذلاب عن غيري انا وكل رؤوس
1: لا من قبل قبل شعب والدكم منها
0: لا ودينا
2: يهو حتى يتولوا زهيرة لحكم أبزالت لمتو وكروزة لمتو أصلنا يبنى سلامتهم تلا وتحب
0: مجيئ امتحنا وسلاماتنا عدنا تيلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ونشكر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم

0: عرف ها ما بيلوكم العربية تبصحكم يا جمرو؟
1: لا بصحها
0: ما بيلوكم
1: معلق وكيل دمين ده زبطة المزق بيلوكم
0: خلاص بقى قلع المزق يا فقر
1: حاضر

0: لقد هو جسد لك ليه؟
1: أيوة تمام جسد. ليه ألم يكون؟
0: ألم ألم أنت ألم معبا
2: أو سالم
0: ميت أنت تريد ليك ولا مي؟
2: معلش دي بكريك ديب.
1: مرحبا
0: سميرة. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
2: دول متاكي
1: قدم سامن
2: سنيتكم رياني
0: سمعنا بلا سلاكة مو دول متاكم
2: هذا متاكم
0: احنا هيك متأكركم مرة شاغلنا وعمتش هاجر بشغلات من تريا دي بحالتي الليت ميزو دحنتو
2: خلاص ازاق الشاي بك حرن يمسى التسدي بك حرن تكابر خلاص دحن امسى
1: خلاص ألا
0: يوم هي ميتو بقرر من هيرارا العربية عمتش هاجر هيا جيسا
1: اروت عافي السعنا ما قبقوا وقدامي اللي رأيهم حب عملها لهم
0: والله مسكين يا اخ نبص حكامه يبينا يا اخ رسعنا والله تري ليك تو شنطه
1: ايوه مسكينه تو شنطه تو ريك اهو
0: لكن كل قابل بس يا سمعيني قلت لك ارح ارح ابوك ابكير ينتاكر منه
1: يلا نكسي

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا صديق.
2: الحمد لله.
3: مساء الخير. أزل الناس بون الله حتى يتلافوا. نبره بينا.

0: وماء استينا عصير يلي ليه تم تدمك
1: أمانو ده بسالو أمانو تو أنا اللي بيه يوم مرة واحد هندق مني على تعبان اللي يكو بونا ده بس يقدر راه نحمني يا كنوري هيك نحمني
2: لا تو إلا من قبل نبرا ما بعش إلا أما تقابلكم
0: صديق أزنت تحطب ولباسك غير من أنا يسالم والقى لباسك نبات
1: مرحبا يا مرحبا ولا ولا غمي شايب قدام قونو تعبان على ما لي شان تطمع على سيكو شان تتم كان هذاك بروح بقول ترك ابنا كما كان يوم ولا بهديت على دي بقول لكم لغبي وقال جيران لغبي وقول له شيء اللي كان يسيب فقركم
0: الحمد لله تنفاسك الله ركب
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله اهم شيء تنفاسك
1: ايوه بسوت
0: قبل الحمام ولا ريك
1: انا تنك الله

ሃሎ፣ ሰላም ዲበ ያለከ ሰሎማይ ወሰሚራ ያደለከ ካላስ መጥለ ኳዘ ወላ ዲበ ለሃላ ተዓቦ ገህይ በረክለ ፈጉራ ለቡኒ መጻክለከ عليك الله حبيبتي عيبك حبيبتي الله انا بس كروبك ما تليك يا اخي انت لبيلك يا تقبعتو بس ما تليك بنسى تحربيتك صارحك سنه مرحبا

0: كلهم هجي
1: مرحبا انا مصطفى تعرفوا
0: هي مصطفى
1: كفو عنك
2: في يوم ببلع للي اكو حالت اللي تعمانين من تبليني حبل وسقلك عالك
1: وي حبل كفو ألم حوية أبايك حبل لسكال كنا يتيبلني وحرا لقاسك مقاقه كنا تبهدلك تصبطوكم قبل
2: يا اخي دي بكمسين هاي موتنا ننقرقروا على معلنا لكل سنين ودنين لدنا انا عافش كل الناس امنينا مخازننا براق وطرفوا
1: صدقتكم نقبا اسوا عافشتو لدي بعربت على هاتم بعد
2: مخازننا شعب كاريوم لعلنا عافشتو تنباك وجاز واسمنتي وعسير يم قلب عافش كل الناس أم
1: لا اله الا الله لحنتو اذا انت عارف حرا هي ناس هنا روحتكم طرفتكم روحتكم تنبر لعبت اذا نكلمي اديك وقر كحطه انك
0: لا يوم ربي لا تمنى
2: انت لازم بدنا نست
1: ما انت كيف تتكبت
2: هتقول جماعه تهاجر هانك كبت

0: ألم يوم عمته بجماله وبحتوس كاب ألبكة.
1: حساي أبو مو بربي كون نبر ليك وحرق لهم يتركب قتل شوارع تانقوها قوه ليك
0: أسي ربي لها باكي. هلو جمال متاكا؟ أيوة أزت تمركز بوليس ليكو حقوق لساعات شان دستيكا متأسبت بولام يلو أنا قلت متاكا يقدرني عمر قسلت عمر قلت متاكا خلاص حاضر حاضر
1: الو بوليس بيلكا
0: ها بوليس بيلكا.

زي خبركم تخاتلتنا كم تبقى تصالي إن جبرو كاب علت عشر تشدشته ورح شوعته كساب علت حمشته ورح شو منتك لتشحن إسران شدشتن زي نبرس تاسيكا وتصابصاب ترافيكا وحرقاتات انت إذا مسل حزن لكم قريب نالنا أبست تقص علت بدرجة هجر استمزجبة قصر حرقاتات كل تسميتن سلاسان تشعت نيرو متن موت حمشته كبين مقداتي سلاسان حمشتن فوكس مقدات دما سمانية تشعت تمزجبو نعزب ولنا أبست تقص علت كساب كندز دا أكل متن سنكلنا أنت دا أقاتيمو كسا خندي عنوتي حرقاتات كبير سعبين زغطول حرقاتات من بارهم كنغن زبو أقداسيو بدرجة زباتات كمسن عزبو أبو زبا ما أكل استمزقبه كسري حرقاتات ميتن حمسان شمونتن متن موت حدا كبير مقدأتي عسر تحموشتا فوكس مقدأت دمما أربعة تمزقب الله أبو نبرز وارد عنوات دمما كلتا ميتن إسران سلستن شحن حموشتا ميتن نقفة زقمت عنواتيو أبو زبا دوبوب استخستا قصر حرقاتات إسران شوعات تاني نيرو متن موت حدا كبير مقدأتي شوعات فوكس مقدأت دمما أربعة تمزقب الله أبو نبرز وارد عنوات مسن نعزبو دمما سمانيا شدشن شحن شمونتا

0: دلت عليكم سلامة جتك بتو حيسام وحيسات ما تقبل التلفزيون الريتريا اليوم سيد دولو إلى حل أخبار كرقلكم ككم ملمود رس أخبار رزق دوار دمان لبا أقبوي ما تنفع قل لحل أقلو لي كات قدمت اتاقليم غاش باركا ورس عادات اندتاينا والدرسة دي باجيال اقل حلف لا قب شكل لك اي مجتمع قب آم اتمديرة قردت بفرع عمل ومنقف اجتماعية اتاقليم غاش باركا لتنظمت محاضرة علاقة شكالة وسب شكل تهيبت من أخبار كارج ديش مالي أبا ودي عمليات زياد حمصة اللحام إرهابيين كمسة القتلى حبرام قبلة كوريا يوم 10 كلا أغوست جرب باليستيك ميسايل وديت وفنزويلا وإسرائيل قل 10-7 سنة بتكتل على تلاقة دبلوماسية كمسة البديرة قل بلا ساحة اتفقيا. تفاصيل اخبار رزق دوار للتكلس لا قرب ولا سرت سبتو دمان لبا اقبوي ما تنفع جلا بقل لها الاقلو دي بزارة ردماي ودوار ناي دولو مسؤول قسم دوار السيد كبروم اسمروم اتفاق ادام صالح دريس قمازي التفاصيل بقورو
1: دوار للتمتم وليل التمتم حيان ورحلة لبوم الدام للشقي وناي طبيعات كزانات مينات أقبوي مباني أبعاد تدبر محازات قاد موتات دبا وبعد كم تأكدا لقسم حبري ديبا لأدالي كملت حزيو ديب شعب كم نشير لشرحة سيد كبروم ديبا حلف سنين بقبت دارة قمامت لخصص دراسات تمداين عباي 700 قدف لمشمش 10-8 هي بلاسي كم تو أتمرا بأساس اللي إرتيا ترب تصدير توزيع ومتنفع بلاسي قلت راغب حبر قانون علب 9 وساعة كل 1004 دي فعلا دي وعلت تقدم كم هليت عند حبرا مثل وزارة حرس بتقبي معاونة 366 لفصد أسمان بالعين دي بكارج عند تلاكا كم تنوكا متون لطفناتا جنس قدوفية كم ندا وحود بحديث عند السنة عادي منفعات للو علبة أرضية كم طفحات ودحا حالة كسحي هوا مدينة أسمراء بخصص دي بها بيا حبري من سنة كل 1010 سنة كل 1004 دي بها قبل دراسة بل دي بها ورحت مارس وجون بسبب يتبيت لما تسكسحي وقازات دي رتلة لفركم يكون ولا دراسة دي مدينة أسمراء ومدين بعد قلت التلالكم تو حبراء الدنقوبة سيد كبروم دي بحفزة ماي تربت وشتل للسرقة الأشكالات بتوقرت قل التلالي وكل مجتمع عبر شارك قبي قل تنزم تفانا
0: حمدك صالح قمام اتبت كبر من نتعدي تقليم قاش باركا ورس عادات اندتاينا والدرسة دي باجيال قل حلف دي بل السرقة الأشكال دور مجتمع بعامتنا الشباب وصب مقدرة هي فنتيت اقل يزيد دي بيوم 10 أغسطس دي بارنتو دي بقى باجتماع لي كات قدمت التلي قسم عادات ورياضة مثل مؤسسات حكومة بعدن دي تعاونا دي بحفزة للتمتم وليل التمتم ورس عادات دي التنكبة لو دي كادم وفقريتون دي قيمو دي بنايلة مصر وكد برامج لا حد قوت اجتماع مدير عام نايلة قسم السيد دريس صالح بسب مقدرة للمرحلة جان اندك ايمايا بقبنا دراسة وطايان شكل بزح بقوت سريت شابة على ورس عادات بواجب ان تتوسق دي باقليم ووطن قل تريكم سالقدرة شرحام السيد دريس صالح ان اطلا دي براسلا دي بقبة تقليم لقب وراتات دراسة لقبة التو نا عادات وطبيعة ارزاق لا تآمر صبت كل سنة دي بمهرجان وطن بشباب لتقدم كم سالصانحا فنتيت للتمتم ولا للتمتم أصلو اندي الأبد اب بسر وفن كم سل لتشرح دي با قبل حل وقعي دور مجتمع ولجان عب كم سلتو ودحام مشاركة بجهتهم بدرجة إدارات دوائح لا قبي جقرة عادات قل التلالي والفياح إن بتتله ليت سامن عادات قوميات قل التلالي وتايان ودراسات ما بقبي نزمت قل القبال للبل آراء عندك قدمو حفظت ورس عادات قل جهات فنتوي ليتا لا ترف داي سبتيكون حزوت كل مواطن قل تزيد فانو ات مديرة قردت بفرع عمل ومنقفة اجتماعية تقليم قاش بركلة تنظمت دي بعد قاب علاقات شكل بعامة فنقا شقالة ومشكيت لا لحل ابو علاقات هي فنتيت الطولة تنكبت محاضرة تهيبت التدي بيوم 6 اغسطس تقل شقالة وسب مؤسسات لا تهيبت محاضرة مسؤول وحدة شكل السيد مبره ترزني دي بالحالة فيلكت سب مؤسسات وحيبة شكل عبوت مؤسسات دي بقاعات شقالة حضر النوت وكدمات سني كم سلطة تنكب اند فهمو اقل لك دم دي با اتفاق ادام اولايك ادي بيت فرد عمل ومنقف اجتماعي تقليم قاش بركة السيد تقلي اكلوم بجهتو شقالة حقوقهم اند تحفظا دمانة لبو اقبوي ابو لا شقو باردة تقل تدفح اقلوم شقالة هي لا لطلب منهم واجب عند أتمامو اقل عبوت مؤسساتهم اب قلب ناسح وما تصبال اقل لقدمكم سل واجب عند شرحة اب امر لقبا وي امر ديب شقالة لا جر زلم او عقب مصدر قانونكم سل تتنصت شرحة مدير مديرة قردة السيد ايساق طعوم هي لا محاضرة ديب علاقات شكل لا على فهم عند وقالت فنجا شقالة وحايبة شكل لا تترمك حدا حل اقل تركب دور كم سل هل اقل عند حبرا اقل تتلالي اتم بها ات مديرية ماي من لا حل مركز شتيل اتكارو طلب اشتل لاتام مدالي تندو دا برامج قمال اقل تعوت دور عبك قدم كم سل هل تحبرا لمركز شتيل يوم عامت للسلقر للسرقل وراتات شتيل اجي اقلو زياد متوا 7000 اشتل كم سل الدالة ما بزحو هي مثل دوار لا قيس اسر وكلو جنس اجي اصل وحديث اجي لا شمل كم سلطو وكيل بعل سلطة اجي وحيوانات كدن السيد مع الشقويتهم شرحان لا اشتل بافراد وفيرارو درسة قمال كرم ديب دوارات قلحوي حزاء ومعابد لتشتل كم سل هلاما افهمها اللي كنا دي بنتو دي بمدير الصرونة شاكل هلو دراسة في رارو قمال كرم لا تهيب يوم شكل حفزة ماي وتربت بواجب شاكوكم سل هلو بعلى مقدرة حرس مهندس زينة قرما حبرام لا دراسة دي بشكية كرت وشرعت شتيل وشيك رجي كم سل هما اتات سانا اكرت وشرعت شاكوكم سل هلو ما تامرا اللي أسك الله هي حد 3 كيلومتر أكرت و 574 متر مكعب شرعت و زياد سعم أتقل أشتلا قبي حفر كم صلاة دالو تامرا حيسام و حيسات حق الله معديتي بأخبار كارج أقبلكم تجمعنا ارحب بكم اخبار كارج مالي وقابه ترهاب ديش مالي دي بحل فيا سلس عمل دي بمقباي انكر عدو ابا وديو عمليات زياد حمسة سلحام ارهابين كم سلقات لا حبرام العمليات بليس دي بلا مركز عسكري لا قبا هجوم كم سلطو زياد قيادات ديش لعد شرحو ديش مالي تل عمليات حديث اصلحت ومكاين بزحكم سلسالة باما ات امور هلا أسك الله هي عددهم لي تامرا بزحام من عساكر مالكم سلقات تلولت شراح ديش مالي هدف لا وده

جمعة إرهاب ديب زيد مسكم سلحلا لا ودحا تقارير ديب يوم 16 جولاي بقبا اللي لمس الهجوم من لو حدو سلاس عسكركم سل قتلو وزيادة 67 دام كم سل جار حول كبر بتوساك وده قبلت كوريا كم سل بليسلا أمريكا وقبلت كوريا اقلي دياهو آمات لحليا تدريب عسكري حبر يوم 10 كلو أغوست جرب بالستيك ميسايل وديت لا ميسايل عدو اقل تمسالت قدل فرحة من اقل تقابي لا صد كم سل تلا شرحة رئيس قبلت كوريا كيم جونغ اون أصلحت بعد ما اقل تجرب كم سل تحزور هلا أمريكا وقبلت كوريا من يوم 17 أسك يوم 17 أغوست للأطلالة تدريب حبر قلي ديا للدالية كم سل هلايا تلتأمر التل تدريب عسروتات آلاف عساكر كم سل أشاركا ودحات الليام قبلت كوريا لا تدريب من قدامة كم سل سقطو أمريكا وقبلت كوريا لكن دول بعد لا تمتم وهدف لود كم سل يكون الحبرام تدريب حبر أمريكا وقبلت كوريا سبب مشاكل أمن شبه جزيرة كوريا كم سلتو قبلت كوريا من قدامة تأتم به صان حتى ناي دونغو بكبر فنزويلا وإسرائيل فنزويلا وإسرائيل قل عصر سبا سنة بتكت لعلت دبلوماسية علاقات عدوتاتا كم بديرة قل بلساها كم سلا اتفقيا شرحيا لا اتفاقية وزراء كارجة كلا لا دولة والدولة صنحو اجتماعات اتكم سلت بس حتى مرا كم كفالنا الى اتفاق دبلوماسي وراتات قنصليتان اقل انبت كم سلتو ملك لدولة تمورات الليام حكومة فنزويلا اسرائيل ديب فلسطينيين تتبعوا له ليت عقل اندت قاومت ديب سنة كلا الف واسع مسل لعد لعلى تقل علاقات كم سلبت كالتقارير لافهم كحيسام وحيسات ما تقبلت أخبار إقلت من لعبة يا رسو قلت قم قلكم رزق دوار دمان لبقبوي ما تنفع أقل لحل أقلو لي كقدمت تقليم قاش باركا ورس عادات اند التاينة والدرسة دي باجيال قل حلفة لا قب شكل لا قي مجتمع قب آم اتمديرية تقردة بفرع عمل ومنقفة اجتماعية تقليم قاش باركا لا تنظمت محاضرة علاقة شكالة ومشكية تهيبت من أخبار كارج ديش مالي بوديو عمليات زياد حمصة سلوحام إرهابيين كم سلقات لا تامرام قبلت كوريا يوم 10 كلا أغوست جرب بالستيك ميسايل وديد فنزويلا وإسرائيل قل عصر سبا سنة بتكتل على الدبلوماسية علاقة كم بديرة قل بلساها نتفقا حيسام وحيسات قل الله سعد دولي على أخبار التلا تمام وقت كير وبركة مثل الله للتلالي برامجاتنا

0: Ahora, antes de regalar aquí. Ya, تفتش ذا اللغين. هيمالايا.
1: مونتين
0: هيمالايا يكون أوروبا يا تقول لله أوروبا آسيا زفليو يا تقول لله أبتدوب مع ذي يحجي بآسيا راح يكونن ويا بأوروبا راح يكونن.

0: لا يا غنانس،
1: اللهوش تتك يا خس تنزيا
0: هو عم داير مركز دولا من صغير قلت تقم تاريخ دولا كويس
1: عشر سبعة
0: انت ربعت
1: فرانك الفين
0: مثلا قلت هاي كون انا عصرت عادي يعني رانس
1: ماشي
0: باش انت عاد تبي تنسان شو عاد تنسى مسرات ود بينا قبل ما قدنا مع البروناي كامبوديا اندونيسيا لاوس ماليزيا ميانمار فيلبين سنغافور تايلاند كومون تيمورن فيتنام كا يحقف يردانوس ناب كالي دوالي كنسجرينا هلو
2: هلو
0: مرحبا مل سام مسمر
2: ميركم
0: جرم جرم كان الكام من قبل
2: مناسية بها مناسية الصيف
0: مناسية حبيخة
2: باردة
0: كابي
2: باردة باردة
0: باردة
2: اوه
0: باردة ما ينفع مالتي فكر ما ينفع هاري هاري مناسي تسوى قبرت عوات مسخة صاحب حجة حانت كارت راح ينايب نايرا لنا أنا أدو نايمي تنع السرطان زغل الكارت غريبنا
2: أنا وأنت سواق برعوة
0: حتى تاتك سمعتني هكا
2: أي سمع أكوان
0: حجة هذا تدل لها أجو غابل كتر مرات بل كتر خلته أربعة شد الشنع الله
2: قالت حتيتي
0: حتيتي غلو
2: صوت أربعة
0: كتر أربعة رايز يا حم ببلكاي ارتا لعلي 350 زي تبكلا دسيتات التونن هاجريا كابتن عبيتي كلتا تغس
2: كابتن عبيتي
0: كلتا تغس
2: نهلا كبير نورا
0: نهلا كبير صبو
2: نورا
0: نورا بس ظهرا كبير نورا حواكيل
2: وواكا
0: بكع حليب صبو سلازم ميتن عسر تنتعويت كالها كون عمل سي ده لا كبير نوران يلكا نغطل مناسي ناب كالعي درجة
2: كمية الله أطري
0: اب كالعي درجة اخت مرز ديها نغطل يلكا وسينكا
2: ثلاثة لا ديها
0: الله هو
2: ثلاثة
0: عارك وطر سادة سانكا يدينا زي عمر رجان ديها حانت عدل يا زلات كمالتي على كم ببالك حنت كابزن سعبة عدتات سمجانا حنت كابزن سعبة عدتات سمجانا كاب سمجانا يا مالتي اب سمجانا
2: ما يهر مالو ده
0: ما يهر مالو اي حيش تبي الماء ها لا كبرهالك يا كبرهالك انا مرجعتات كبه كان خكل تعدتات كبه تعدتات زلو مرجع خيبه كاي
2: عبيت غبابي تام
0: سمجانا
2: سمجانا
0: كاو زي كون كاو زخانه تي حاج من السلي كاب سمجانا زخانه يعني خط من السلي مالتي
2: اره زخانه
0: هاو ها احفسي كخوباي ل مسار رحا عد قري ها عقب غورزو زخولو ها حقوقنا زقفت ما كسادمبا مقايح س كل ملسي
2: جمال
0: سني الكاس مع حجي ده سالسا كده يدق ملكاني هراي ها احفسي كخواي لا مسار رحا عد غري ها عقب غرزو زغولو ها حقوقنا زقفت ما كساد مبا مقايح س كل ملسي
2: انت عدل ده
0: انت مرجان ده انت عدل ده
2: هذا
0: حاجة الله أكثر جميل ها حقوقنا زقفت
2: مغا
0: كساد امبا مغايح كلن قدر تقمنا كساد
2: امبا مغايح
0: كساد امبا مغايح ابس مجانا يلك مناسي كلن ينا ابس مجانا زركبا حفزي كوخباي سارة رحا عدو قري عقب قرز زخولو حقو انا زقفت كساد انباع مقايح كل مرسيا مسنا يغريتو هذه جزيات عوات تسفان نقبر يا غني لنا نابكال دوال هون سقرينا هلو هلو
1: هلو
0: مرحبا ملسام مسمر من قبل
1: مليون مليون جيتا
0: مليون من
1: مليون جيتا
0: كابيها مليون

0: فعلا.
1: قال تفتش دلعة يا عاد مثلا
0: هو سيرتنج الشبكة.
1: يا راي. الموت هاك زي قيدان ده آه تعمل سخنك ركا ما هالك زي فلتت خانك تموت بلا ناكو قيدو تجي زي ودي خايا تجي زي بل حجي عصر تخاليد كبكايت هاك زي كتوائي دي ترنا عصر تخاليد كيدا رايا بعلاقات ما تيات عمل سي مليون مثلا يغرتو تا جيزي اخيلا يا سي اي اس يربحال كورت اوف اربيتريشن فور سبورت زبحالي مالتي قال جيزي ختفلت ذكرى تصفى نقبر يعني لنا باخن زازمينا خبركم تخطاتلتين هاي حجة تحستنا ابزي تزازي ملو زي ما تصمونينا هنرخب حقاني

المشاهدون الأكارم، أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا نستهلها بالعناوين. التأكيد على الاستخدام الآمن لموارد البيئة في الإقليم الأوسط. دعوة لتعزيز دور الشباب والخبراء في توثيق التراث الثقافي في القشبركة. توعية في غردات حول تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل. تايوان تندد بمناورات بحرية صينية إندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات واشنطن وسيول. ومقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في منجم بجنوب أفريقيا. أهلا بكم. أكد القائم بأعمال مسؤول قسم البيئة بوزارة الأراضي والمياه والبيئة سيد كبروم أسمرام أكد ضرورة تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للموارد البيئية باعتبارها موارد قابلة للاستنزاف والتدهور والانقراض. وأوضح سيد كبروم أن البيئة تشمل العناصر المادية الحية وغير الحية والموارد الطبيعية والمنشآت التي أنشأها الإنسان ومن بينها السدود والموانئ والطرق والمباني إلى جانب الكهوف والجبال والأنهار والسهول والغابات وغيرها. وأشار إلى أن القسم يعمل على إعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالبيئة ونشرها للمجتمع وفقا لأهميتها، موضحا أن دراسة أجريت خلال السنوات الماضية حول إدارة النفايات الصلبة أظهرت أن نحو 70% من النفايات في المدن الكبرى قابلة للتحلل، فيما تشكل المواد البلاستيكية نحو 18% منها. وفي إطار الجهود الرامية للحد من الاستيراد وتصدير

وتوزيع واستخدام المواد البلاستيكية، أوضح أن البلاد تعمل على تنفيذ الإخطار القانوني رقم 99 لعام 2024، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة تم التخلص خارج البلاد من 364 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، إلى جانب دفن وحرق نحو 100 طن من مختلف أنواع النفايات. وفيما يتعلق بجودة الهواء في مدينة أسمرة، أوضح أن دراسة أجريت خلال الفترة من العام 2019 إلى 2024 أظهرت أن مستوى تلوث الهواء لم يكن مقلقا بصورة عامة، باستثناء بعض الانتفاعات خلال شهري مارس ويونيو وارتفاع التركيز بعض الغازات الضارة. وفي ختام حديثه، دعا سيد كبروم إلى مواصلة وتيرة الجهود الرامية إلى حماية التربة والمياه، وكذلك التشجير وإعادة التشجير وتنظيمها بصورة تضمن مشاركة مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز حماية البيئة والاستخدام المستدام لمواردها. وجهت دعوة في اللقاء الذي جرى في مدينة بارنتو لتعزيز دور المجتمع عموما والشباب والمهنيين خصوصا في مهمة استكشاف وتوثيق التراث الثقافي في إقليم القشبركة. وفي اللقاء الذي استعرض وقيم جهود ونتائج مفوضية الثقافة والريادة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، أشار رئيس قسم الثقافة والريادة في إدارة الإقليم السيد إدريس صالح إلى أنه تم توثيق العديد من مواقع التراث الثقافي المهددة بالانقراض بشكل صحيح عبر اللجان التي أقيمت وعرضها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأضاف السيد إدريس أنه بالإضافة إلى الأنشطة التي تقام داخل المنطقة، يعرض الشباب موارد ثقافية وطبيعية خضعت للبحث في المهرجان الوطني سنويا، ودعا المشاركون إلى استمرار وتوسيع نطاق المسابقات الثقافية التي تقام على مستوى الإقليم، وكذلك دعم اليوم الثقافي الذي تبادر به القوميات ومواصلة أنشطة الاستكشاف والبحث. نظمت في مديرية غردات بإقليم القشبركة يوم 6 أغسطس توعية ركزت على تعزيز علاقات العمل، ولا سيما تنظيم وتطوير العلاقات المهنية بين العمال وأرباب العمل بمبادرة من فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم. وخلال التوعية التي استهدفت العمال وأصحاب المؤسسات، أوضح مسؤول وحدة العمل السيد مبرهة رزاني أن نمو المؤسسات وتطورها يرتبطان بدرجة كبيرة بكفاءة العاملين فيها وبنوعية الخدمات والمنتجات التي تقدمها، داعيا أصحاب المؤسسات وأرباب العمل إلى إيلاء هذا الجانب اهتماما أكبر والعمل على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين. من جانبه، أكد قاضي محكمة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم القشبركة السيد التخلي أكلوم ضرورة توفير بيئة عمل تضمن للعمال حقوقهم وتتيح لهم أداء مهامهم في ظروف آمنة ومن دون تمييز، مشددا على أن العمال في المقابل مطالبون بالوفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم والعمل بجدية وتفان من أجل تطوير مؤسساتهم، موضحا أن أي تمييز أو إساءة ترتكب بحق العمال سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة قد تترتب عليها إجراءات قانونية. وأكد مدير مديرية غردات السيد إسحاق طعوم أن التوعية تسهم في تعزيز الفهم القائم بشأن علاقات العمل، كما تساعد في معالجة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، داعيا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية بصورة منتظمة. يواصل مشتل أتكارو في مديرية مايمنيه جهوده الرامية إلى تلبية احتياجات التشجير من الشتلات والمساهمة في إنجاح برامج التشجير وحماية البيئة في المنطقة. وأوضح السيد معشو غويتوم ممثل هيئة الغابات والحياة البرية أن المشتل عد خلال العام الجاري أكثر من 170 ألف شتلة لدعم أنشطة التشجير، موضحا أن معظمها ينتمي إلى 22 نوعا من الأشجار المستوطنة وغيرها الملائمة للظروف البيئية. وأشار إلى أن الشتلات بدأت بالفعل تزرع من قبل المزارعين الأفراد والمشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية في الأراضي المفتوحة والأماكن الدينية، بما يعزز الجهود زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة.
وفي سياق متصل يواصل طلاب حملة الطلاب الصيفية التنموية في مديرية صرونا تنفيذ أنشطة في مجال الحفاظ على المياه.

التربة وفقا لما أوضحه المهندس الزراعي زينا قرماي، ويشارك الطلاب في تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها إنشاء وصيانة الحواجز المائية وزراعة الشتلات والعناية بالأشجار، إلى جانب أعمار صيانة المنشآت الرامية إلى الحد من انجراف التربة والمحافظة على المياه. وقد تمكن الطلاب حتى الآن من تنفيذ نحو 30 كيلومترا من الحواجز الترابية وإنشاء 549 مترا مكعبا من الحواجز، إضافة إلى أكثر من 900 حفرة مخصصة لزراعة الشتلات. مشاهدينا فاصل، ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن البحريتين الصينية والإندونيسية ستجريان تدريبات مشتركة هذا الشهر في المياه بالغة الحساسية السياسية الواقعة إلى الشرق من تايوان، حيث تسعى بكين إلى تأكيد مطالباتها بالسيادة. وفي بيان موجز قالت وزارة الدفاع الصينية أن سفينة حربية تابعة للبحرية الصينية ستجري في منتصف أغسطس الجاري تدريبا ملاحيا مشتركا مع سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية في المياه الواقعة شرقي تايوان دون أن تحدد الموقع بالضبط. هذا ونددت تايوان بخطط الصين لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع إندونيسيا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، معتبرة أن بكين تسعى إلى إيجاد انطباع زائف بأنها تملك ولاية قضائية على تلك المنطقة البحرية. وجاء الإعلان الصيني في وقت تجري تايوان أوسع مناوراتها العسكرية السنوية الهادفة إلى إعداد السكان لمواجهة احتمال غزو صيني. قالت السلطات في كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ من منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وذلك بعد 6 أيام من إطلاقها صاروخا باليستيا آخر من المنطقة نفسها. وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي كثف المراقبة ويبقي على حالة التأهب لاحتمال إجراء عمليات إطلاق إضافية، بينما يتبادل المعلومات من كثب مع الولايات المتحدة واليابان. ويأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تعتزم فيه سيول وواشنطن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في الفترة من 17 إلى 27 من أغسطس للاستعداد لمواجهة القدرات النووية والعسكرية المتطورة لبيونغ يانغ. قال شرطة جنوب أفريقيا إن 14 شخصا يعملون في التعدين بشكل غير قانوني لقوا حتفهم وأصيب العشرات في منجم قرب روس تمبرغ في الإقليم. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكولونيل أديل مايبيرغ، قتل 14 من عمال المناجم غير القانونيين معظمهم من ليسوتو جراء انهيار صخري. وأضافت نقل 8 آخرون إلى المستشفى، فيما يحتمل أن يكون عدد غير معروف من عمال المناجم غير القانونيين عالقين حاليا تحت الأرض، والشرطة موجودة في الموقع ولا تزال العملية جارية. وتتكبد الحكومة وقطاع التعدين خسائر بمئات الملايين من الدولارات سنويا نتيجة خسارة مبيعات وضرائب وعوائد بسبب التعدين غير القانوني. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن موجات الحر أصبحت أكثر توترا وشدة وطولا واتساعا مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب بسبب تغير المناخ. وقال جون كينيدي رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي في جنيف أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواترا وشدة وتستمر لفترات أطول وتغطي مناطق أوسع بكثير مما كانت عليه في مناطق كان مناخها أكثر برودة في الماضي. وتشهد أجزاء من أوروبا موجة خامسة من الطقس الحار هذا الصيف وسط الجفاف وحرائق الغابات ودرجات الحرارة القياسية. وأرجعت المنظمة تزايد موجات الحر إلى استمرار أنماط الضغط المرتفع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مؤكدة أن الظروف الحالية لا ترتبط بظاهرة النينيو. مشاهدينا فاصل،
مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. التأكيد على الاستخدام الآمن لموارد البيئة في الإقليم الأوسط. دعوة لتعزيز دور الشباب والخبراء في توثيق التراث الثقافي في القشبركة. توعية في أغردات حول تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل. تايوان تندد بمناورات بحرية صينية أندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات واشنطن وسيول. ومقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في منجم بجنوب أفريقيا. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: إلى تحتي.
1: أي تعوتتن تقارلو حرنتي إرترا صورة إرترا غاب حادة ودب نلعالي أي تصوريني بزب المرقاتي نحركة أبي بوتات كعما ملسي ها إلى تعدا بزمالت بشان جاء تميت نسان حمشان نخونا اللو مالتي مخنعتو تقارلو حرنتي إرترا درو أربعة عامتنا يكالستو مكروني روح حركة غاولا قدميو حمسان شو منتن تجمر بدخونا تحت أبو شتاء بالاتا زنبرة ديحيرا يبتبرة تاوغالس بأكال كساتة فوسينا شعوب نيو بعل كارو راجيروم نسحل كأدخولو كم عينت ناي حدقاء قاتيمو مالاتيو إرمياس صلومون كابيت مرتي بحت مسكرم إرمياس بتعمل هر لكا أزيخا يخاتة دالي خامس يخازر لكا حجون كمز ناي قدامو تمنستاتكا تبوق عدلي خبنيلكا إرمياس زي أمرجع كاب مسرتي إرترا ني إرتراويان زخوانا مني ها ولد أب ولد مريم لا شيخ إبراهيم سلطان ها دجازمات أبرها تسمى ما كل ملسي
0: ما كل ملسي
1: ملو ملسي مخنياتو إرتراني إرتراويان بزيئوم هاقراويان يو دحار تانيحو أربعان شمونتان أربعان شعاتن كبابي تمسريتو تحطونا إرتراني إرتراويان كأملو ناتنة إرترا زحاتت محبر ويون سلفي يونيرو ناب رابعين نايك قداماي مدرخ تا رابعي حطو تاني مودأتا حطوينا بتيحنا زلنا ناب مصرهو تامانير سلست حتى إغمليس كزر لخز يأون كما أقنت جيركي نافتز غطس المدرخ كتساقري تسفى قبر مستر هوت نروي حانتي كاب نقود دا إرترا ختمرمر ناب إرترا زأتوات هاقر كوينة أب قود دا إرترا انتاي رئيتو هيبا
2: نروي نروي كابتن بحمشة هاقرات زوامت ممايكم مش محبورات هاقرات حانت وينة
1: عربية
2: حانت وينة ناب إرترا أب بذمتيا

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم من الفضاء الأردنية، نحييكم ونقدم إليكم أخبار الظهيرة. وفي البداية نستهلها بأهم وأبرز العناوين. التأكيد على تطوير إدارة المدارس لضمان كفاءة التعليم في الأغنام الجنوبية. دعوة لتعزيز دور الشباب والخبراء في توثيق التاريخ الثقافي في إغليم القشبركة. إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في هولندا. بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان. ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب إلى 44 شخصا في زيمبابوي. ألمانيا تتجه لمنح جهاز استخباراتها صلاحيات هجومية غير مسبوقة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. شدد فرع وزارة التعليم في الأقاليم الجنوبية على ضرورة التركيز على إدارة المدارس وتطوير أدائها بما يسهم في ضمان جودة وكفاءة العملية التعليمية خلال التقييم الذي أجراه في مدينة مندفرة يومي 11 والثاني عشر من أغسطس الجاري. وأوضح مسؤول فرع التعليم الأقليم الأستاذ هبتزك كيداني في التقرير الذي قدمه خلال التقييم أن عدد الطلاب المسجلين خلال العام الدراسي 2025-2026 تجاوز 255 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 47% من الإناث، مشيرا إلى أن نسبة النجاح العامة بلغت 84%. وفيما يتعلق بامتحان الشهادة الوطنية للصف الثاني عشر، أوضح التقرير أن 5159 طالبا وطالبة شاركوا في الامتحان، وتمكن 11.9% منهم من تحقيق نتائج تؤهلهم للالتحاق ببرامج البكالوريوس، فيما حقق 6.8% نتائج تؤهلهم لبرامج الدبلوم. من جانبهم قدم مسؤول المديريات تقييما للأنشطة المنفذة والتحديات التي واجهتها، وطرحوا عددا من التوصيات من بينها معالجة النقص في معلمي لغات الأم والتخلص من المواد الكيميائية الموجودة في مراكز الامتحانات وتنظيم عملية نقل وتوزيع المعلمين، إلى جانب معالجة النقص في المرافق والتجهيزات التعليمية. وأكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد ضرورة تحويل الزيادة الملحوظة في عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسية إلى تحسن ملموس في جودة التعليم وكفاءته. كما أوضحت أن الوزارة وضعت خطة لطباعة 48 مليون كتاب مدرسي لمعالجة مشكلة تقادم الكتب ونقصها. من جانبه أكد حاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتس فاسيون أن إدارة الإقليم تولي عملية التعليم والتعلم أولوية وتعمل على تعزيزها وتحسين ظروفها بما يسهم في رفع مستوى التحصيل التعليمي. هذا ويضم الإقليم الجنوبي حاليا 1101 مدرسة، منها 667 مؤسسة للتعليم قبل المدرسي و286 مدرسة ابتدائية و115 مدرسة للمرحلة المتوسطة و33 مدرسة للمرحلة الثانوية. وجهت دعوة في اللقاء الذي جرى في مدينة بارونتو لتعزيز دور المجتمع عموما والشباب والمهنيين خصوصا في مهمة استكشاف وتوثيق التراث الثقافي في إقليم القشبركة. وفي اللقاء الذي استعرض وقيم جهود ونتائج مفوضية الثقافة والرياضة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، أشار رئيس قسم الثقافة والرياضة في إدارة الإقليم السيد إدريس صالح إلى أنه تم توثيق العديد من مواقع التراث الثقافي المهددة بالانقراض بشكل صحيح عبر اللجان التي أقيمت، كما تم عرضها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأضاف السيد إدريس أنه بالإضافة إلى الأنشطة التي تقام داخل الإقليم يعرض الشباب موارد ثقافية وطبيعية خضعت للبحث في المهرجان الوطني سنويا، ودعا المشاركون إلى استمرار وتوسيع نطاق المسابقات الثقافية التي تقام على مستوى الإقليم ودعم اليوم الثقافي الذي تبادر به القوميات ومواصلة أنشطة الاستكشاف والبحث. تم إحياء ذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في 8 أغسطس الجاري بالعاصمة الهولندية أمستردام تحت شعار ذكرى مجيدة لجهد جديد في بناء الوطن، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء المدرسة السابقين وأفراد الجالية الإريترية. وحضر المناسبة قنصل إريتريا السيد كبرا أبتولد الذي أشاد بالجهود المبذولة لتنظيم الاحتفال، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه المناسبات وتعزيز التواصل بين أعضاء مدرسة الثورة السابقين. من جانبه بعث سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي والدول البينلوكس السفير نغاسي كاسا رسالة تهنئة بالمناسبة، واستعرض جانبا من ذكرياته وتجربته المرتبطة بمدرسة الثورة ودورها خلال مراحلها المختلفة. وتضمن برنامج الاحتفال عروضا تناولت أهداف مدرسة الثورة ودورها وذكريات أعضائها، إلى جانب تقديم قصائد وعروضا مصورة
وفيديوهات توثيقية استعرضت جوانب من تاريخ المدرسة وتجارب طلابها. وفي ختام المناسبة جدد أعضاء مدرسة الثورة السابقون التزامهم بتعزيز تواصلهم وتماسكهم ومواصلة الإسهام في مختلف البرامج والأنشطة الوطنية. وفي سياق متصل، عقد أعضاء مجموعة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في العاصمة السويدية ستوكهولم تقييم نصف سنوي لأنشطتهم خلال عام 2026 وناقشوا الخطط والبرامج المستقبلية. وأكد ممثل المجموعة سيزر أوم كيداني بأن تعزيز الوحدة والوعي يمثلان أساسا لمواجهة التحديات. من جانبهم شدد أعضاء المجموعة على أهمية الحفاظ على التقاليد الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، مؤكدين مواصلة العمل على توسيع التنظيمات وتعزيز مستوى الوعي بين الأعضاء في ضوء النتائج التي تحققت من الأنشطة المنفذة. كما شهدت المناسبة تكريم عضوتين من المجموعة تقديرا لإسهاماتهما في تعزيز ارتباط الشباب بالثقافة والهوية الإريترية وتوجيههم، حيث تسلمتا شهادتي تقدير من فرع شباب الحزب في السويد. نظمت في مديرية قردات وإقليم القشبركة يوم 6 أغسطس حملة توعية ركزت على تعزيز علاقات العمل، لا سيما تنظيم وتطوير العلاقة المهنية بين العمال وأرباب العمل بمبادرة من فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم. وخلال التوعية التي استهدفت العمال وأصحاب المؤسسات، أوضح مسؤول وحدة العمل السيد مبرح ترزني أن نمو المؤسسات وتطورها يرتبطان بدرجة كبيرة بكفاءة العاملين فيها وبنوعية الخدمات والمنتجات التي تقدمها، داعيا أصحاب المؤسسات وأرباب العمل إلى هذا الجانب اهتماما أكبر والعمل على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين. من جانبه أكد قاضي محكمة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم القشبركة سيد تخليع كولوم ضرورة توفير بيئة عمل تضمن للعمال حقوقهم وتتيح لهم أداء مهامهم في ظروف آمنة ومن دون تمييز، مشددا على أن العمال في المقابل مطالبون بالوفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم والعمل بجدية وتفان من أجل تطوير مؤسساتهم، موضحا أن أي تمييز أو إساءة ترتكب بحق العمال سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة قد تترتب عليها إجراءات قانونية. وأكد مدير مديرية قردات السيد إسحاق طعوم أن التوعية تسهم في تعزيز الفهم القائم بشأن علاقات العمل، كما تساعد في معالجة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، داعيا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية بصورة منتظمة. يواصل مشتل نغفة مساهمته في إنجاح برامج التشجير من خلال إنتاج أكثر من 100,000 شتلة سنويا بما يدعم جهود زيادة القطاع النباتي وتحسين البيئة. أوضح مسؤول هيئة القابات والحياة البرية في المديرية سيد تسفى ألم زودي عن المساحات التي شهدت تحولا ملحوظا نحو الخضرة في محيط النغفة تعد من ثمار الجهود التي يبذلها المشتل في إنتاج الشتلات وتوفيرها لبرامج التشجير، وأشار إلى أن أنشطة السكان في مختلف المناطق للحفاظ على التربة والمياه إلى جانب برامج التشجير على وجه الخصوص تحقق نتائج إيجابية وملموسة، مؤكدا أهمية متابعة الأشجار التي تم قرصها والعناية بها حتى تصل إلى مستوى النمو المطلوب. وفي هذا السياق دعا السيد تسفى ألم إلى توفير الدعم اللازم لمعالجة أوجه النقص في البنية التحتية بالمشتل، موضحا أن المشتل يمتلك مصادر كافية من المياه الجوفية يمكن الاستفادة منها في توسيع وتحسين إنتاج الشتلات. هذا وتشهد مديرية نغفة بصورة دورية أنشطة للحفاظ على المياه والتربة وتنفيذ برامج التشجير بمشاركة السكان والموظفين الحكوميين والطلاب ضمن البرامج التنموية. بشكل الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. قمان مرحبا بكم على الصيد العالمي. أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة أيتوروب وهي واحدة ضمن سلسلة جزر الكوريل التي تقول كل من روسيا واليابان أنها صاحبة السيادة عليها. وخلال الزيارة التي قالت تاس أنها أول زيارة شخصية يجريها بوتين لسلسلة الجزر، زار الرئيس الروسي مصنع ياسني لتجهيز الأسماك في أيتوروب، كما تفقد سفينة القيادة في أسطول المحيط الهادئ بعد إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا. وعربت اليابان عن احتجاجها الشديد على الزيارة وفق ما وصرح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي الذي قال أن جزر جزر لا يتجزأ من الأراضي اليابانية تاريخيا وبموجب القانون الدولي، والحكومة اليابانية تحتج بشدة على هذه الزيارة. قالت الشرطة في زيمبابوي أن حصيلة ضحايا انقلاب قارب مكتظ بالركاب في بحيرة ارتفعت إلى 44 شخصا. وقالت الشرطة أنه تم انتشار الجثث

من بحيرات تشكل جزءاً على الحدود بين زيمبابوي وزامبيا، ولكن الشرطة لم تحدث عدد المصابين أو المفقودين في الحادث الذي وقع لقارب تديره وكالة حكومية، وقد انقلب القارب أثناء حملة ما لا يقل عن 114 راكباً وطاقم مؤلف من 5 أفراد حسب ما ذكرت وكالة إدارة الكوارث في زيمبابوي. أقرت الحكومة الألمانية حزمة إصلاحات واسعة تستهدف إعادة صياغة دور جهاز الاستخبارات الخارجي في خطوة تعكس تحولاً جوهرياً في العقيدة الأمنية لبرلين، مع تصاعد المخاوف من التهديدات الأمنية الخارجية وتزايد الهجمات السيبرانية وعمليات التخريب التي تستهدف البنية التحتية الأوروبية، إلى جانب سعي ألمانيا إلى تقليص اعتمادها على المعلومات الاستخباراتية القادمة من الولايات المتحدة. ويمثل المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء أكبر تعديل على صلاحيات جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، إذ ينقل مهامه من الاكتفاء بجمع المعلومات إلى امتلاك أدوات عملياتية تتيح له تنفيذ إجراءات هجومية واستباقية ضد ما تصفه الحكومة بالتهديدات الهجينة. وأكد وزير الداخلية الألماني أن بلاده أصبحت هدفاً دائماً لعمليات تجسس وتخريب وهجمات إلكترونية تنفذها قوى أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والتأثير على القرار السياسي. في الخبر الأخير، ظهر كسوف كلي نادر للشمس كان ينتظره الملايين للمرة الأولى منذ العام 2006، وأعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن هذه الظاهرة الفلكية النادرة بدأت عند أقصى المناطق الشمالية من البر الرئيسي لروسيا، واندفع الكسوف جنوباً عبر أجزاء من غرينلاند قبل أن يحل الظلام الدامس على كيفالافيك. ولم تشهد ريكيافيك كسوفاً كلياً للشمس منذ عام 1433 وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ووصل الكسوف الكلي إلى أقصى من أسبانيا، إذ كان متوقعاً أن يضرب البر الرئيسي لأوروبا الذي لم يشهد هذه الظاهرة الطبيعية منذ 20 عاماً. ولم تشهد أسبانيا كسوفاً كلياً للشمس منذ أكثر من قرن. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: التأكيد على تطوير إدارة المدارس لضمان كفاءة التعليم في الأقليم الجنوبي. دعوة لتعزيز دور الشباب والخبراء في توثيق التراث الثقافي في نقاش بركة. إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في هولندا. بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان. ارتفع حصيلة ضحايا انقلاب قارب إلى 44 شخصاً في زيمبابوي. ألمانيا تتجه لمنح جهاز استخباراتها صلاحيات هجومية غير مسبوقة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكراً على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: عالم مفتان عندي لايك اتقنا بر كتقنا بر كتفتن قال اتقالي نزب قمتاتي خا كنتا درفي توهاهدا سلازي اتا زيما تا حلاي تا موحد زين تا غيرنا الله موسيقانيا تا تيموت موسيقانيا تا من موسيقانيا ايو ابيني تكفال لايتا درفي زبقى علكا الله
1: مس امراون معبالاون سنكلنا زولول زيكاتات ابستفرالي اغات اميتات اوشت هاغريون اوتاي ابوزح نتفاتات كساتفو نعزبينا بلكع نعوم زبقع على تتغيرلوم سنكلنوم كيعقتم افرتسب قبول زخونه بحريات كوننو افريتك خونو كم زخونو سمويا يغلصو تمكرو كلتا مز سنكلنا زنبرو زيكاتات بمنصر ولدوم بمنصر بعالمويان أبال نعوم تبحيلو زقوم محبرن انتا يمسل عمدب زوارد كاميرا
2: بخرس نسوك عليا نسوها بلوكا عندها تتبعها تانا عشوها تدحيروز تولا تدا قريفان اخدا الله نايقوال نقر كويني ودو خويني سو ودو زحودي قالي قالين دابل لس درقا كولني رخبانا مادتي عندها رابتي مزيحتالكا نبعدتي ولا عبتمرتي عبتمرتي عجيسي ولا عابو خوينيس عندها لانا صحفتي تراوز تنبعدو ናቲ ወመት ገዲፎ መጻፍ ትምርቲ ደርጋ ማልታው
1: ካብ አባ ሙያ ቺክሊስታ ወሪሳ ንዓሰተ ሸሞንት ዓመታት አብ ስራሕ ዝነጠፈት ነቢያት ሀብተ ገርግሽ ዘላለ ትሕስተያ ናይ ሎም ሰሙን ንስ መደብ ፍኖተ ህይወት ክትቀርብ
3: ናይ ኮይነ ክሪኦ ክኸብደኒ ከኣለ ኣብ ካልእ ክኸብድ ክእል ዩ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ወላ ወይ ብሓፈሽኡ ናይ ኣወዳት ስራሕ ኢለን ስለዝግምግምኦ ትስራሕ ውን ኣይመስለኒ ንዓይ ግን ዳዓበ ኩሉ ሞያ እዩ ከምዚ بوت عبي خانتاي كان مويا دلوين كويني سمعنني أنا
1: تخاطة تعال فيلم ساون مبال إسران شوعات منكفالون كاب مدباتنا بتوساقي استفلاليو زي ماتات نعاقاتكم يزانيو زبالنام فيديتاتن كاب مدبات ناتران لسومون زيما نخطك كاتاترو بخبرنا الدم مدب ناتران كادام عسا تحموش نحاسة ساعات كلت تنفرقان دحر قطري دقما حاموس إسران نحاسة ساعات ربعة دحر قطري مدب ناتران.

0: 4 5 حمامات كسعب زخل حكايم زفلطو يخستاي سلاذ اذا كساب زخونه تقدسنا بمصنعته تغيرو كنفنو خنكل علينا معناتي
1: ابزح جي حدا خنردو زلنا نكر مسدمتي زمص مغدال ازني وي مسمام ازني حدا شعن شعن ترخبو نغير يكونن زخونه سبون توصيتو شعون شعون سازي فلطو كافت نغير كله اي قسبني نابنت قنزه تزغبر نيرو مدمي تزغبر بزح قومتات نغير تزغبر نيرو كاب حدا ختسته ماهركا كاد كل سب ابز خمس عينت شجر اي باتو نيرو صقم كن يغاطمك خمس ولا يتفلطني خان ابتناو حغزي مجمره نتلو الفريكوينسي مسمعت شجر دحراي مسمعها توتالي دا دخل مخيد ابزي حجون صقيت خزاله بلوز خدل نغر مستمصي دزمص مسمعنا يزني فصوم اي فوسني

دحري سلست أوارح عليت ليمر أسارة كابتز نبرتو بسلست أز في كوبيزان مولو رأسة عمان ندما أدران تركب نزخوانا نقر كتفتن هنتين نتعلوا أسنان أو تعب مهلا ودما نزون فروتاتات بزق باكت بالعم جميرا لا أبر غاقن إز فروتا سحتي زركب أبتماي زهر ملؤوان سوسامي تاويت كابزوم ليمر زيلا مدوا أغطلت بممقابن أبكو وطوزي كألو متساوديا بمقتاون يموتو سلازي أنزون مسارحتون قالا نملا مدزخوون أتكلتي بمقكاب كلما مدواميا أسارا نزي تخلي كتفوت ودما نمنا يبل أنزو ليمر نلعلي ميت زخونو استفلاليو أتكلتي مقابو أسارا دما كابتوم استدالو لا أتكلتي كاب كلهم كتمقاب ترقلا

0: زي اب 2025 فيستيفال يرى استاتيفي انيره بزح كاب تعذب تخا بزح تبو زون ريتو سلا زراهم كلها يخلوا كاستا زمزي هذا الله مالتي التكنيك العلم ما نم نتسب انت زلو قوي تمكر وشت او سمعتاتو متي لو خريان كله تبو باهتا تزعبي نجر ما تزعبي ترجمي اتي مايكاتي اب عالم مسي كافتي هذي اقرام باتايو مستي قربت ود سب تتح تتحيز فطر مسخه تزعبي ترجمنا اذا دحري زلا ابا مالتي كينو تخال تنتانس اذا عينت سمعيتات زحزت معي مالتي كم تزبلنا برساس جميل كان حدا ناب حبر تخيل كونكات ناي حرساس صراحه اطفف فابيرس كميت ما تصلي تخوني لي جميره درغا وهت تريو كمي يري مسكرنات ناتي مالتي زي درغا بنعتي يد امبر فوتصم صراحسي اي كورن معي اما سرح قل عندي كمتي ميت سرح سريح كموت ايت نات مالتي اي سريحيا
1: ابز عالم بالتكنولوجي وشط غيرات اللي زلا زمن زيت تنكفه نطفت يلن يلقاون قدم دميكال قباون كومون ابز غزيزي اي اي مالت ارتفيشال او بالحته تقيم كاون قد قبالو ابز خل درجه يتبصي زلو قباي ماتي ووس نز تكنولوجي قريب لنا زلو عدلات بزغبا انت تتقيمنالو تربحت خنكون خلينا قبل حسابات يقلط نسون زلو ناي محبره ومرخبيتات مدرخات ببتقمون سرحاتو كلالي تموكرو كعبن كافلن صنيحيو
0: እት ናይ ናይ ርሳስ ስራሕ ኣየቋረፅኩኖ ውሕ ግዜ ስለ ዝሰርሐሉ ዝነበርኩ ኣብ 2024 ስለኒ እንተዘይተጋገ ኣብ ገዛ ቡና ሰተኹ ምስ ገዛ ገለገለሲ ናይ ርሳስ ስራሕ ኣየቋረፅኩን ስለዚ ከም ሓደ ግዜ ምሸት በዓልቲ ቤተይ ማለት እዩ እዚ ብምሉእ ትሰርሖ ዘለካሲ ሪከርድ ጌርካስ ሼር ዘይትገብሮ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ቲክቶክ ገለገለ ዝብል ሓሳብ ሂዋት ኣይፀልኦኮን ነሶ ካብ ዝሰራሕኮ ስእልታት ከዓ ኣብ ሶሻል ሚድያ ስፔሻል ኣብ ቲክቶክን ኢንስታግራምን ከሳትፎ ጀሚረ መጀመርታ ትሕት ዝበለ ነይሩ እቲ ውፅኢት ናይ ተረኣይነቱ ድሒሩ ግን ዳዕበየ መፅኡ ኣነ ውን ነቲ እቲ ኣሰራርሓ እናንበብኮ ስለ ዝመፀኹ ብጥብቂ ሒዝዮ እቲ ናይ ኮንሲስተንሲ ኣምር ከዓ እቲ ናይ ቀፃልነት ኣምር ከዓ ብጥብቂ ተረዲእኒ ክሰርሐሉ ጀሚሮ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ ድሓን ትሑት እዩ ነይሩ ድሒሩ ግን ኣብ ሓንቲ ስእሊ ኖርማል ናይ ኣጀንዳ ስትራይፕ ዘለዎ ስእልታት እዩ ሕጂ ንኣብነት እዚኣስ ንከባቢ 800,000 ግዜ ተረኣያ ማለት እዩ 600,000 ግዜ ተረኣያ ሕጂ ስቱድዮ ንእሽተያ ግን እቲ ብዙሕ ተረኣይነት ከዓ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ እዩ ስለዚ ብኦንላይን ብቀጥታ ማለት እዩ ኩሉ ኩርናዕ ዘሎ ናይ ቅብኣ ኢንተረስት ዘለዎ ሰብሲ ብቐሊሉስ ብኸመይ ክሪኦ ይኽእል ንስራሕካ ኣብ ኤግዚቢሽን ጌርካሲ ንከባቢ 300-400 ሰባት መፂኦም ንድሕዳ ናትካ ሓሳባት ናትካ ስምዒታት ተካፍሎም ኮንካ ኣብኡ ከዓ ብዝተጋነነ ካብ ትፅቢት ናወፀአ ከማንፅ እቲ ቪውስ ከይዱ ስለዚ ምስቲ ዓለምለኻዊ ናይ ምዃን ድሌት ኣነ ብቅብኣሲ ሓደ ንእሽተይ ተስፋ ኮይኑ ተዝተረኣየንስ ብቐፃሊ ይሰርሐሉ ኣለኹ ማለት እዩ

تركي نفلسطينيين تقبروا الدقف بزل على ملكعو كم ترد محبيرا. أب أفغانستان بقمقم حد خب عسر تقلعو أب درجة عزبه وديقهم ظلو تقليتو. مدن سراتش كاوي مخزن ندى الأمريكا نفسحة درجو كم زورد تقليحو. ባርከ ዝኽርኩም ተዓዘብቲ ንሳዕ ሰጋሉ ዜናታት ኣብ ሰዛዚምሎ ስለምክተልኩም ንመስግን ምስተርፍ መደባትና ንሓድገኩም ወገና ብርኹምሸት

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها التأكيد على تطوير إدارة المدارس وضمان كفاءة التعليم في الإقليم الجنوبي، لقاءات توعية في قلوج لمحاربة الممارسات الضارة بالمرأة، إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في هولندا، بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان، ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب إلى 44 شخص في زيمبابوي، وألمانيا تتجه لمنح جهاز استخباراتها صلاحيات هجومية غير مسبوقة. أهلا بكم مشاهدينا. شدد فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي على ضرورة التركيز على إدارة المدارس وتطوير أدائها بما يسهم في ضمان جودة وكفاءة العملية التعليمية خلال التقييم الذي أجراه في مدينة مندفرة يومي 11 و12 من أغسطس الجاري. أوضح مسؤول فرع التعليم بالغليم الأستاذ هبتزقي كداني في التقرير الذي قدمه خلال التقييم أن عدد الطلاب المسجلين خلال العام الدراسي 2025-2026 تجاوز 255 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 47% من الإناث، مشيرا إلى أن نسبة النجاح العامة بلغت 84%. وفيما يتعلق بامتحان الشهادة الوطنية للصف 12، أوضح التقرير أن 5159 طالبا شاركوا في الامتحان، وتمكن 11.9% منهم من تحقيق نتائج تؤهلهم للالتحاق ببرامج البكالوريوس، فيما حقق 6.8% نتائج تؤهلهم لبرامج الدبلوم. من جانبهم قدم مسؤولو المديريات تقييما للأنشطة المنفذة والتحديات التي واجهتها، وطرحوا عددا من التوصيات من بينها معالجة النقص في معلمي لغات الأم والتخلص من المواد الكيميائية الموجودة في مراكز الامتحانات وتنظيم عملية نقل وتوزيع المعلمين، إلى جانب معالجة النقص في المرافق والتجهيزات التعليمية. وأكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد ضرورة تحويل الزيادة الملحوظة في عدد مؤسسات التعليم التمهيدي إلى تحسن ملحوظ في جودة التعليم وكفاءته، كما أوضحت أن الوزارة وضعت خطة لطباعة 48 مليون كتاب مدرسي لمعالجة مشكلة تقادم الكتب ونقصها. من جانبها أكد حاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتاب تسفاسيون أن إدارة الإقليم تولي عملية التعليم والتعلم أولوية وتعمل على تعزيزها وتحسين ظروفها بما يسهم في رفع مستوى التحصيل التعليمي. ويضم الإقليم الجنوبي حاليا 1101 مدرسة، منها 667 مؤسسة للتعليم التمهيدي و 286 مدرسة ابتدائية و 115 مدرسة للمرحلة المتوسطة و 33 مدرسة للمرحلة الثانوية. أكد لقاء توعوي في مديرية قلهوج على أهمية تعزيز دور القيادات الدينية والشخصيات المؤثرة في المجتمع في الجهود الرامية إلى الحد من الممارسات الضارة، لا سيما زواج القاصرات وختان الإناث لما تسببه من آثار صحية واجتماعية واقتصادية خطيرة. وفي اللقاءات التوعوية التي نظمت مع سكان 16 إدارة ضاحية بالمديرية، تم تناول الآثار المترتبة على زواج القاصرات وختان الإناث، حيث شدد المشاركون على أن تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة هذه الممارسات يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع مع إيلاء القيادات الدينية دورا أكبر في التوعية والتصدي لها. ودعا مدير مديرية قلوج السيد دسي زرع مكيل إلى تكثيف الجهود المبذولة عبر القيادات الدينية والشخصيات المؤثرة، مشيرا إلى أن القضاء على الممارسات الضارة ليس مهمة سهلة يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة. من جانبها أوضح مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية الممرض جيلاي موسازقي أن ختان الإناث وزواج القاصرات قد يترتب عليهما عدد من المخاطر الصحية الخطيرة التي يمكن أن تصل إلى الوفاة، داعيا إلى تكثيف برامج التوعية الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي والحد من هذه الممارسات. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المستمرة.

مستمرة في مجال التوعية والتثقيف، مؤكدين أن مستوى الوعي المجتمعي يشهد تحسنا وأن انتشار هذه الممارسات آخذ في التراجع، ودعوا إلى مواصلة برامج التوعية وتوسيع نطاقها. تم في العاصمة الهولندية أمستردام في 8 أغسطس الجاري إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة لجهد جديد في بناء الوطن، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء المدرسة السابقين وأفراد الجالية الإريترية. وحضر المناسبة قنصل إريتريا السيد كبر أبت والدي الذي أشاد بالجهود المبذولة لتنظيم الاحتفال، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه المناسبات وتعزيز التواصل بين أعضاء مدرسة الثورة السابقين. من جانبه بعث سفير اريتريا لدى الاتحاد الاوروبي ودول البنولكس السفير نغاسي كاسا رساله تهنئه بالمناسبه، واستعرض جانبا من ذكرياته وتجربته المرتبطه بمدرسه الثوره ودورها خلال مراحلها المختلفه. وتضمن برنامج الاحتفال عروضا تناولت احداث مدرسه الثوره ودورها وذكريات اعضائها، الى جانب تقديم قصائد وعروض مصوره وفيديوهات توثيقيه استعرضت جوانب من تاريخ المدرسه وتجارب طلابها. وفي ختام المناسبة جدد أعضاء مدرسة الثورة السابقون التزامهم بتعزيز تواصلهم وتماسكهم ومواصلة الإسهام في مختلف البرامج والأنشطة الوطنية. وفي سياق متصل، عقد أعضاء مجموعة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في العاصمة السويدية ستوكهولم تقييما نصف سنوي لأنشطتهم خلال عام 2026 وناقشوا الخطط والبرامج المستقبلية. وأكد ممثل المجموعة السيد زرؤوم كيداني أن تعزيز الوحدة والوعي يمثلان أساسا لمواجهة التحديات. من جانبهم شدد أعضاء المجموعة على أهمية الحفاظ على التقاليد الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة، مؤكدين مواصلة العمل على توسيع التنظيمات وتعزيز مستوى الوعي بين الأعضاء في ضوء النتائج التي تحققت من الأنشطة المنفذة. كما شهدت المناسبة تكريم عضوتين من المجموعة تقديرا لإسهاماتهن في تعزيز ارتباط الشباب بالثقافة والهوية الإريترية وتوجيههم، حيث تسلمتا شهادتي تقدير من فرع شباب الحزب في السويد. يواصل مشتل نقفة مساهمته في إنجاح برامج التشجير من خلال إنتاج أكثر من 100,000 شتلة سنويا، بما يدعم جهود زيادة القطاع النباتي وتحسين البيئة. وأوضح مسؤول هيئة الغابات والحياة البرية في المنطقة سيد أسبال مزودي أن المساحات التي شهدت تحولا ملحوظا نحو الإخضرار في محيط النقفة تعد من ثمار الجهود التي يبذلها المشتل في إنتاج الشتلات وتوفيرها لبرامج التشجير. وأشار إلى أن أنشطة السكان في مختلف المناطق للحفاظ على التربة والمياه إلى جانب برامج التشجير على وجه الخصوص تحقق نتائج إيجابية وملموسة، مؤكدا أهمية متابعة الأشجار التي تمت زراعتها والعناية بها حتى تصل إلى مستوى النمو المطلوب. وفي هذا السياق دعا السيد أسفا ألم إلى توفير الدعم اللازم لمعالجة أوجه النقص في البنية التحتية بالمشتل، موضحا أن المشتل يمتلك مصادر كافية من المياه الجوفية يمكن الاستفادة منها في توسيع وتحسين إنتاج الشتلات. وتشهد مديرية نقفة بصورة دورية أنشطة للحفاظ على المياه والتربة وتنفيذ برامج التشجير بمشاركة السكان والموظفين والطلاب ضمن برامجهم التنموية. تتواصل في مديرية دك أبحرية أنشطة واسعة لحماية التربة والمياه بمشاركة الطلاب والسكان وأفراد قوات الدفاع. وأوضح خبير حماية المياه والتربة السيد داويد تخستيه أن الأنشطة تشمل تنفيذ أعمال التسوية وإنشاء الحواجز الترابية وحفر الحفر لزراعة الشتول بهدف الحد من انجراف التربة وتعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية. ويشارك هذا العام في إطار حملة الطلاب الصيفية التنموية التي تنظم على مستوى البلاد للمرة 28 نحو 980 طالبا في أنشطة حماية التربة والمياه في 8 مواقع بمديرية دقة معري، هي هدامو ومطالو وأمهور وتخول وقراع وكورباريا وقادين وماي عداقة. ووفقا لخطة وزارة الزراعة تشمل الأعمال المستهدفة تنفيذ 115,000 متر من الحواجز الترابية وإنشاء 4,621 مترا مكعبا من المدرجات، إلى جانب إعداد 25,500 حفرة لزراعة الشتول. وأوضح السيد داويد أن تأخر موسم الأمطار أدى إلى عدم تنفيذ عمليات قرص الشتول بالمستوى المخطط له. في السياق نفسه أفاد مدير البلدة السيد أول خير علي بأنه نفذت في 5 أغسطس الجاري حملة واسعة للتشجير بمشاركة الطلاب وأفراد قوات الدفاع والسكان. وأشار ممثل وكالة الأنباء إلى أنه تم من خلال الأعمال المنفذة في موقعين قرص أكثر من 13,000 شتلة.
مشاهدينا نشرتنا على التواصل من الفضائيات الارتياء، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتورب، وهي واحدة ضمن سلسلة جزر كوريا التي تقول كل من روسيا واليابان أنها صاحبة السيادة عليها. وخلال الزيارة التي قالت تاس أنها أول زيارة شخصية يجريها بوتين لسلسلة الجزر، زار الرئيس الروسي مصنع سيني لتجهيز الأسماك في إيتورب، كما تفقد سفينة القيادة في أسطول المحيط الهادي بعد إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا. أعربت اليابان عن احتجاجها الشديد على الزيارة، وفق ما صرح به وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، والذي قال إن الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية تاريخيا وبموجب القانون الدولي، والحكومة اليابانية تحتج بشدة على هذه الزيارة. قالت الشرطة في زيمبابوي أن حصيلة ضحايا انقلاب قارب مكتظ بالركاب في بحيرة ارتفعت إلى 44 شخصا. وقالت الشرطة أنه تم انتشال الجثث من بحيرة تشكل جزءا على الحدود بين زيمبابوي وزامبيا، لكن الشرطة لم تحدث أو تحدد عدد المصابين أو المفقودين في الحادث الذي وقع لقارب تديره وكالة حكومية. وقد انقلب القارب أثناء حمله ما لا يقل عن 114 راكبا وطاقة مؤلف من 5 أفراد حسب ما ذكرت وكالة إدارة الكوارث في زيمبابوي. أقرت الحكومة الألمانية حزمة إصلاحات واسعة تستهدف إعادة صياغة دور جهاز الاستخبارات الخارجية في خطوة تعكس تحولا جوهريا في العقيدة الأمنية لبرلين، مع تصاعد المواقف المخاوف من التهديدات الأمنية الخارجية وتزايد الهجمات السيبرانية وعمليات التخريب التي تستهدف البنية التحتية الأوروبية، إلى جانب سعي ألمانيا إلى تقليص اعتمادها على المعلومات الاستخباراتية القادمة من الولايات المتحدة. ويمثل المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء أكبر تعديل على صلاحيات جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، إذ ينقل مهامه من الاكتفاء بجمع المعلومات إلى امتلاك أدوات عملياتية تتيح له تنفيذ إجراءات هجومية واستباقية ضد ما تصفه الحكومة بالتهديدات الهجينة. أكد وزير الداخلية الألماني أن بلاده أصبحت هدفا دائما لعمليات تجسس وتخريب وهجمات إلكترونية تنفذها قوى أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والتأثير على القرار السياسي. ظهر كسوف كلي نادر للشمس كان ينتظره الملايين للمرة الأولى منذ العام 2006. وأعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن هذه الظاهرة الفلكية النادرة بدأت عند أقصى المناطق الشمالية من البر الرئيسي لروسيا، واندفع الكسوف جنوبا عبر أجزاء من جرينلاند قبل أن يحل الظلام الدامس على كيفلافيك. ولم تشهد ريكافيك كسوفا كليا للشمس منذ عام 1433 وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ووصل الكسوف الكلي إلى أقسام من إسبانيا، إذ كان متوقعا أن يضرب البر الرئيسي لأوروبا الذي لم يشهد هذه الظاهرة الطبيعية منذ 20 عاما. ولم تشهد إسبانيا كسوفا كليا للشمس منذ أكثر من قرن. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. التأكيد على تطوير المدارس لضمان كفاءة التعليم في الإقليم الجنوبي. لقاءات توعية في قلوج لمحاربة الممارسات الضارة بالمرأة. إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في هولندا. بوتين يزور جزر الكوريلا المتنازع عليها مع اليابان. ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب إلى 44 شخص في زيمبابوي. وألمانيا تتجه لمنح جهاز استخباراتها صلاحيات هجومية غير مسبوقة. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: بيتات هذا الياسي كل التسع بيتات ما لا يسمو ويرخوك
1: نابي كده
0: انت ما فهمتي دينا حابسون حليفة نابي كده ناوية
2: أوه أمير أوه نمشي أنت لا تطبق بك أبلا أمتي من الوفد عن كنت أسر تغرز وزخي مثلك أي سقخت
3: عينون دبلك ساون عندك أسيسي لازم
4: ساون ساوني ساوني زلحنا
5: كتفلتي نسغري يكون كقالكم هابونا تبحالي بعلق خيط كنو بيت أميخي ودخ هابونا أخذ بليك
6: كساكم دو أتبزع عني با
7: كيتم لا ساندي أي تعاقن نسخنت عنا خالصنا نوبيح كيرك
8: هاي عطن ساندي
7: إيه
8: هابزا مهرات زفل انت عيزا لك
7: وا زحشة النفليت أولي زحشة النفليت إيه
9: صري يجا غلد الكرت لك هاي
10: هينوم تلع إلى خبلنا على الكاري
9: ودخف لها
4: وين نهلك أول زوجو خاء لعوت مسؤول قال صبر خيب أمه صباح مسنا ورا البرعة تخيل تسنينا
0: هو خو ميلاد لينا
11: أول زوجو خلا أنا بيبله نبره خدها إيه نجيره يخمد إيه لني وزيه
9: هو ده إذا أقول لي مسي مسؤول هني محاشو أول
4: زوجو لعوت مسؤول قال صبر خيب صباح
8: معلتي كنت تودي ولد قنايا صون صون عد عد يخزم الدعاء كينا زي ما نكرنا
12: عند عدمنا نعبد منا نعمر عنا سخي بجزء طويل مخي نعيك أولاد مر عند عبرنا عالج كتب لتنا
13: بر تبلكس
14: هم علم بقوم تعلم نعلم
13: أوبا نخو كويتا
14: عينهم تبح القرزو تقف في داب تحتك تقتلوا
13: هكو مقويتاي إذا حقوق كان بقصد
14: زارو بزعب حقوق هذا دفكا بزعب أنا عينو مقيار حسن
13: مقويتاي أنت هيتا قبرنا حيش
14: بزعيك أتخينا تزرفنا يا من خلق لنا
13: تنكي دي كله بإدنا
14: عسكر هرري كلهم عساكر دلوات هلو ديب
13: دلوات
14: موتو كرونا انا بعينو منك
13: هنتو مقويتا اذا عينو تبه القردو تي بعلا لكو تعقيمنا كم يزبل لتقردي انتو مقويتا
14: سو النتاكو ايدس بلن
13: مو انت يتعين حيشتا
14: قرب عساكرات ريفتا كابيتا قد قد كمام توا
13: وشو قويتا قدال بقى ترسي ودعين اخيكو
14: أثر إني تنزعج مني كل إنسان. كنت ولا كنت بارو.
13: شو قيدا؟
14: أري. إذا خبز بالكاري.
13: هيك تقولي كوني لا قيدا. دلعينا خن كبرسي. سلام تقول لنا معيشة بهالي
14: حاول حسر بحر مرسلو نعينهم بإيدي لقب كبلا
13: ركسنا تيقيا غي يكون لنا يسكرتي
14: كسي معكا فقدنني أنا زي رئو لسحاسلة رئو

هي ما كانت بتاعتي لينا. أبزع أدني يا رجعتنا وزي صحوة لكاتي يرغم يا بولي زي زنخنا لفاكس كان اللي لغا كانت ما شافي لينا نخيط شكت صحوة لكتون ملكتون كان رجعتنا.

0: قالوا له حيسان ليك ترى
1: ما يروح معك وين؟
0: وقوة أنا صار الحمد
1: ولا أنت هل كنا مخني خد؟
0: ماي ناتن ستعاع مني يا متقنان يا نايسان ليد أقل
1: ها سكب القصة البرخة
2: عفي عابي سووني ها بشاعة موحولة بيدهم أبزع عدل تاي كم زلا طولة نقري لهم
0: شخ
2: فريد ما نقريه
1: بزع بعينونك
2: عينونك إلى حد حديثني أم داورا يود زوجو الليلي
0: وواي برخدسي
1: أنت قريبا موحب سكد خزي تقوت أخونك
2: عين عاي موحو علي فني عندنا جنا سب قريفهم لي كيدو معينهم جينا عشوا من دي عبزة برغة حيزو ما تعزيرو
0: وانا سندي انا انت عرخة بيت
1: ولو بسهم ما يتشعور فبدخان حقان هادي من زمدك أبزل لهم مدوك سمو مرات نسوق حب علينا هنو برمين كيدا دكسو
0: حرق
1: سجل عرخو بحسكين دكس
3: تخا أنتي تخا لك إيش كده كيت وادكي هي دب قام خنوب تهدي حرة يبغى بخن المقصي ودكش
4: بابا خنن ده
3: بحر ويا بحق سنك تقرب الكل عادقول ما سيو شاتو بالكو دق دقيقة تمنيني
1: حبك
3: حبك
0: حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك حبك

ثلاث احنا في توات غير ثلاثي مري فيرنا مچم مخر فيرنا ابي وتنا انا عنا يوقع زبلته مخرتا تهزات اللي اتغرب عم لبنا يحضروا نابلكم بار كازاتنا افتات تغطي تحسنا دي هبلكم كلمي اجل حنت حاجه مسا غير سلازلاتني كملمود كاس زلخ مو بوتا اي ترحق.

0: له. امون بولا ولا زنا في السبال
1: انتي انتي مالتكي
0: تفضل تاريغ اتات مال ارضي اكو فينا خنا علاز وانا تا وانا بيت مرتنا بتي حنا بكل فحيلا زغول زغب زول خاف ليك يلو خندي سمير
1: اها ذات بلا زل غزربا سمعي اني رندي ولا انا خمان نعي تقير نيره كل شع اكون نزربا من انتي كما يوهب لي زوع
0: بقى سمير كا صلحنا بلا صبح صرح له دحن در حجي امون قرات هذا زخون زربا خين زرب قالتي لنا اسقد قالتي لنا اسقد قالتي لنا اسقد

0: ولا ما عندكم ما تسوعي لاش رحان تقوم لنا كيتي زالنا تاها طلق طلق تبن با
1: وا أبي ما حستنو لغيلة سكان قرن أبي
2: وا ليت قد فنا تخل له
1: وا نعم تايم قرن انت رعيزة
0: سكان قرن لي
3: وا تزي شامعني وا
1: وا تنعنا

0: مرحبا بكم متقبعة عاد وتخارج لها لكم حيث متقبلتنا من دل اندت لنا لا قل يوم دولي الأخبار قلنا قدم لكم تو كسلف كله أرس الأخبار في قريت بقى مهرو قلت أكد يب إدارة مدارس بحسر قلت قدمت فقط قدمام يوبيل ذهبي ذكرت 5 سنة متأسس مدرسة ثورة دي مدينة أمستردام هولندا بحشمت قبام دي مدينة دكام حريد دي بحفزة ماي وتربت وراتا ترحيب قبهلا من أخبار خارجه تركيا قل ولاد فلسطين لتوديا سادات كمسلت التلالية حبرام ديب أفغانستان بقيمام أوروت من عصر جنا ديب درجة سفرة كروي كمزلالة شارحام عدد استراتيجي مخازن بترول أمريكا ديب درجة درجته كمزل كرات حبرام حيث متقبلتنا من نقرس أخبار التفاصيل الأخبار في قريت بك أمهرو قلت أكد يدي إدارة مدارس بحسر قلت قدمت فاقدت قدمت تفاصيله من منصورة عثمان
1: فقريت بقعي ومهروه قلت أكد دي بإدارة مدارس بحسر قلت كدم فرع تعليم أقليم قبلت يوم عصر حتى ويوم عصر كل أوغوست دي من دفرات لودي جيمام أتفاقات قدمة مسؤول لفرع استاز هب تزقي كدانة دي بقدمة يتقارير دي بسنة دراسة كل 1015 كل 1016 من لا تسجلوا حد 4700 أنسات لبتهم زياد كل 155000 درساي عدد حليف بعامة 48 متايتكم على حبرة دي بوطانيا يمتحان عصر كل أفاسل من لشاركو 5105 درساي

عسرحتا نقطة 900 ناي ديغري سس نقطة 800 هي ناي ديبلوم نقاط كمام تقوون دي حبرا حنسا وحتى 200 أنسات لبقتهم سس ألف وسلس مئت وسعة وسلس درسة هي مثل سلاسة وسعاية دورة ساوا كم درو بتوساك أبرهام مسؤولين مديريات بجهتهم لقب أوراتات بمجوب لعلامة كل الأرئي شرحة أولا قدموا محجز مدرسين هجي أم حلق الركب

0: درسوت قل الترد إدارة تعليم أولوية اندهبتو كم قدم ديبو أكدا تعليم قبلت سسمت وسسة وسبع رودت كل أمت وسمانية وسس ما أم بتايت مئت وعسر حمس مقبايت درجة سلاسة وسلس هي كال آيت درجة إبعامة ألف ومئت وحتى مدرسة الله
1: يوبل دهبي ذكرت حمسة سنة متأسس مدرسة صورت ذكرت زايدة تقل في رارو حديث عمر وطن قبلت بالسقرات اتيوم سمان أغسط دي مدينة أمستردام هولندا أبحشمت زاكرام تفاصيل الخبر اللي من صالح إدريس قما لتقدم
2: كونسل ارتيا السيد كبراب تولدي لابان فار مدرسة صورت العلو لتنزم برنامج حقول حمدا قل التلالة حسبا سفير ارتيادي باتحاد اوروبا دول نيلوكس سفير نقاسي كاساب جهتو لكتسني حقول حالفا مدرسة صورت الخاص زكرياتو شرحا دي بلا مناسبة انفار مدرسة صورت العلو هدف دور وزكريات مدرسة صورت لشرح تاريخ اشعار عفسور وفيديو تقدما دي بدنقوب انفار مدرسة صورت العلو تجمعو من دا اتردو دي برنامج وطنهم دورو مقلو وقلو قلت بيو بجهت بعدة أنفار مجامع جبل الشعبية كل ديمقراطية وعدالة دي مدينة ستوكهولم سويدن قمام سر سنة نايلة سنة قوانا اندو دو دي بلا نايلة مستي برنامج يوم هدقو وكي نايلة مجامع السيد زروم كيداني مقاومة كل قابوت ووحدة وفزعة تردد أساسكم توند شرحة كل نفر من لحلفة بلا حيسة اقل الخدم مرحلة لطلبكم تو شرحة مشاركة بجهتهم تاريخ وطن دا تحفزا ومجو أمانة قلا مسجيل جيل قلا أوروسو والأسبقو قلا دو من دي أجددو تنازيم قلا توسع ودرجة فزاعة أنفار قلت عبيل قبي وراتات فري سبت ركبو منو بحسر قلا تقدم ديبو وقلا التلالي أتفاقدو ديبلا مناسبة كلين فرنا إلى مجامع لا تنحواد قل شباب بعادات وطن وسوالف ديب ربيوت ودي براتا خط دي بالتجهود بلو دياهو دور من شباب جب الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة فرع سويدن ورقة حمدي طيبات
1: التقليم قبلت مديرية ماي عيني دي بحين كرم مقل جري لك عد الرحمة ملارية حان مراقبة تقلتي لما ما جد قبه لام بس سليم دي بدارة دحية عنا واتوت سارعا قلاي بعالتيت حدش عدي وهم اي عيني لا تكم كميا اسرا وصدقين دي حنانيت اسمام ترشرش هلام ابا من يوم اسرا وصدجولايا سك يوم 7 اوغست لقبت فيرارو رشرشوت دي بسلس الف وسعمت وسبع وكل بيت كم سلقبا مسؤول عفيت نيل مديريت شاب اكليلو سيوم حبارام شاب اكليلو جيهو باتلالاي اللي لقبا وراتات فقري السنية تقل تركب منه سكان فيرارو نزم دنزمو دوارم ابن دافت تقلس بطو وديب دوا حنلت كم مشاء لموسيا تقلس كبو اتفاق دا مسؤول اسبداليت مجتمع مديريت ما يعني نرس تصفو قبري وتبجهتو رشرشوت دوا ديب راقبت حمام ملاريت دورو كل كم سلطن دا حبرا سكان حمام ملاريت ابو شعرو من قبي بشافاق اسك حكمنا قلقيسو اتفانام ديب مديريت نقفة لهلا مركز شتل ات كل سنة زيادة 100,000 شتل اند الدالة برامج شتل قلت عود دور مهم لقدكم سلهلا تحبرام مسؤول بعال سلطة عجي وحيوانات كدن ديب مديريت السيد تسفى ألم زودي ديب لها بي حبريم ديب دوارات نقفة قامل لهلا دوارات فقريتنا إلى مركز شتل كم سلطة أفهمام سكان ديب دوارم لو دو وراتات حبزت ماي وتربت بعمت برامج شتل هي فنتوي لتحمد وكاي لتركب منكم هلا عند حبرام لشتلا شتل ديب لا تتحز درجة تقلب صح متابعة تقلب بقى ديب اتفاقدا السيد تسفى ألم ديب دنقوبا مركز شتل نقفا كاف ماي كرس بطبو لبو محقز بنية تحتية تقلب تامم فانا ديب مديرية نقفا بشعب شاكالا حكومة وراتات دراسة عمر كرم ابحين كرم وراتات حبزة ماي وتربت وشتل كم سلقبي لتأمر دي مديريت كالوج دي بمجتمع ابعمت انساتي فنتي دي الرأي لما قلسرات قبلها لجهد من حد دياناتو للأسامو أنفار ما للتأمر أنفار دورهم قلت عبيات فاقتك قدامهم هداي سنة قدام لي بات حيام ودير راي بلت دحيت دي بلا قبل هلا عسر

0: انظر نعاقز مغالتين اكي
1: مسيلا اني عليك زاهي تسعر زولا كازولا
0: تحان قلي فيتري حجي ولا ناي والكاوي انا سلت انتلي ولا قلي جرس غقت ماكي اجوهي
1: اوه اتاس خا كاتس قوغاني
0: خا حد قصاي من حفتي اموخ سايبا قوري نام برك بابي من الباش فرح كنت تحب اخسك برك ما تكون انو
1: دحان نسوس حزاد راي بارو شو عادة اسران حادم
0: برك اصاي من حد قصاي قبل الكي مسكول قبل الكندي مزق بيخ اوكي او عادتن تايرا تقبل كني
1: وي انتوني قالو كيما سيلني ام سوري
0: انا نقولك بالصافي لي قلنا عندي تسوكي كيدو لك اوكي اوكي باي باي

0: Cara, arrivederlo. Ma non so, non mi ricordo
1: قومي حاش مستر اما كل النجار نواي تدربو يا خمزة لها خرد اكلالي انت يكون كهمزة اللي خدت نجرنكم انت مخرنا له ماشي مزح جمتي خايزة اللي خبهريات مزيسة قملا عايزة تحا زي بلني
0: قدر لأنه بحق يا أخي قدر هو أنا بدأ كحايش بعلي قلق سر
1: يهيني من بيتم
0: لا صح لا صح صح دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة

0: كمين كمين خيب كيا مسرح
1: بلا بتاع نصبو
0: قاعد تصبو هنالك مو انت غاد ستي تيك نزالك
1: زهون انتي سخز مرتك
0: هنا طبع تراو تطويلك
1: كيف ما عليكم؟ إيه اللي رحلو؟ إجوا، أمي.
0: أنت خد ستي، أنت كم جل؟
2: أي ستي أو متى حسيت حد؟ تاوي خير، هاي رح نكره؟
0: بك حري، ما تأخذ ملي. عندي خا.
3: تبغى ما بعد نبر؟ كم ملي أنا ملي سكر كين؟
0: هنا وزيت محرني خا، كم أخذ ملي هم تها؟
3: ما تعرفه؟ هو تعب تلتقى بزيت محرني، ما تعرفه أنا. أنا من كل خور قسم يزود دي لبرت كنت قام كل كيم كم تأثر قسم
0: طب إنت جاي لك أطفال حمق زارا
3: أنا زغنا تعزك
0: أنا زغنا موي نجركاني ما علت فلينا خوفي لنا إذا نجركا
3: عرفتي ما علت أخذ سخر لغي تين كاتي كم بوسخر تأكل دوس أبي كيف بتسح قليل كي خالص أبسل زخاب كان عيني أكل
0: كم أمي وتأنا لعلمان مسمى صاخن تقربين تبقي رات فلدي حمد
3: ما بو تبقى حرر هاي قريب قريب كن هاي رياك اقتل عقل وزير بو زرب كير كن
0: كدو لالكار
3: دو لايكي

0: خلصوا ايدي ولا حتى ايدي يا رب.
1: وزيت وزيت وزيت حنت ما عالت خنت عسل رقصيني كنت عسا خن برقين عيب لكني لحركة حدار كلتينا أنا بهيوت كله فريق سمرت زبت
0: تدرس مثلا يتصنع خان مالتي حرار كلتينا بفتح كنف على ليت وسين لنا مين أي حرار حرار تبلو زلها
1: بفتح بيت فردي يكون شو ما قلت تفاتحهم على لغم سلاز بولني تفاتح يبلني أنا نسخن بديتنا نزعتني يا خيدان أنت فهون إحنا ما نمسى كفر صاز غليلة
0: مو أنا فريسي له
1: وا مزيت صبوا كي ركوا أزفلتك أبزغول لزي قبرنا يا مسرح فتح تكار آخرين إذا برسب نساتانا إيك أدم مزيت زي كونت بصلاة أفيوة بخلوة تمريحات خيدن تزارب من زمرة مزيت كسابتانا إيك أدم زفلت عن مزيت زرخبا دما تسفى زبها لي قورتني
0: بجخة محرني كل نقرأ بكعي تدرس كاب حج اندحر ممن قد ناس لزلنا نسخب أيج أنا أنوان بأخا
1: وا
0: أبت مالي إذن بر... أنت رأها اللي خاقن فتنو مذاكرت أخونك حاود خمس ساعات مالاي
1: قالوا ده أجير من كخيكون أدي أقول لا ده معرفة ده زي تشكنيه أنا جن نايل بمبر ناي ورقة قال كده أنسى لزي أسركو حنت من قد يز فلت نجزي يوم من قدنا وصي خمالات كنت كل نجار تودي ماله تكونا
0: تبر عبر تودي
1: أي تودن مزيت أي تودن دحان كل نجزي نهبه رقصني يا خمزي تودي تعمل لنا حنت ما عاد تخدمت زيها

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم من الفضاء الأريترية، نحييكم وأن أقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. التأكيد على تطوير إدارة المدارس لضمان كفاءة التعليم في الإقليم الجنوبي. إحياء الذكرى الـ50 لتأسيس مدرسة الثورة في هولندا. تنفيذ أنشطة واسعة لحماية التربة والمياه بمديرية دمقم حاليا. فلاديمير بوتين يزور جزر الكوريا المتنازع عليها مع اليابان. ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب إلى 44 شخصا في زيمبابوي. ألمانيا تتجه لمنح جهاز استخباراتها صلاحيات هجومية غير مسبوقة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. شدد فرع وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي على ضرورة التركيز على إدارة المدارس وتطوير أدائها بما يسهم في ضمان جودة وكفاءة العملية التعليمية خلال التقييم الذي أجراه في مدينة مندفرة يومي 11 و12 من أغسطس الجاري. وأوضح مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ هبتزج كداني في التقرير الذي قدمه خلال التقييم أن عدد الطلاب المسجلين خلال العام الدراسي 2025-2026 تجاوز 255 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 47% من الإناث، مشيرا إلى أن نسبة النجاح العامة بلغت 84%. وفيما يتعلق بامتحان الشهادة الوطنية للصف الثاني عشر، أوضح التقرير أن 5159 طالبا وطالبة شاركوا في الامتحان، وتمكن 11.9% منهم من تحقيق نتائج تؤهلهم للالتحاق ببرامج البكالوريوس، فيما حقق 6.8% نتائج تؤهلهم لبرامج الدبلوم. من جانبهم قدم مسؤول المديريات تقييما للأنشطة المنفذة والتحديات التي واجهتها، وطرحوا عددا من التوصيات من بينها معالجة النقص في معلمي لغات الأم والتخلص من المواد الكيميائية الموجودة في مراكز الامتحانات وتنظيم عملية نقل وتوزيع المعلمين، إلى جانب معالجة النقص في المرافق والتجهيزات التعليمية. وأكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد ضرورة تحويل الزيادة الملحوظة في عدد مؤسسات التعليم

التعليم قبل المدرسية إلى تحسن ملموس في جودة التعليم وكفاءته. كما أوضحت أن الوزارة وضعت خطة لطباعة 48 مليون كتاب مدرسية لمعالجة مشكلة تقادم الكتب ونقصها. من جانبه أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أبت سفاسيون أن إدارة الإقليم تولي عملية التعليم والتعلم أولوية وتعمل على تعزيزها وتحسين ظروفها بما يسهم في رفع مستوى التحصيل التعليمي. هذا ويضم الإقليم الجنوبي حالياً 1101 مدرسة، منها 667 مؤسسة للتعليم قبل المدرسي، و286 مدرسة ابتدائية، و115 مدرسة للمرحلة المتوسطة، و33 مدرسة للمرحلة الثانوية. تم إحياء ذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في 8 أغسطس الجاري بالعاصمة الهولندية أمستردام تحت شعار ذكرى مجيدة لجهد جديد في بناء الوطن، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء المدرسة السابقين وأفراد الجالية الإريترية. وحضر المناسبة قنصل إريتريا السيد كبرى أبتولي الذي أشاد بالجهود المبذولة لتنظيم الاحتفال، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه المناسبات وتعزيز التواصل بين أعضاء مدرسة الثورة السابقين. من جانبه بعث سفير إريتريا إلى الاتحاد الأوروبي ودول البنلوكس السفير نغاسي كاسا رسالة تهنئة بالمناسبة، واستعرض جانبا من ذكرياته وتجربته المرتبطة بمدرسة الثورة ودورها خلال مراحلها المختلفة. وتضمن برنامج الاحتفال عروضا تناولت أهداف مدرسة الثورة ودورها وذكريات أعضائها، إلى جانب تقديم قصائد وعروضا مصورة وفيديوهات توثيقية استعرضت جوانب من تاريخ المدرسة وتجارب طلابها. وفي ختام المناسبة جدد أعضاء مدرسة الثورة السابقون التزامهم بتعزيز تواصلهم وتماسكهم ومواصلة الإسهام في مختلف البرامج والأنشطة الوطنية. وفي سياق متصل عقد أعضاء مجموعة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في العاصمة السويدية ستوكهولم تقييم نصف سنوي لأنشطتهم خلال عام 2026 وناقش الخطط والبرامج المستقبلية. وأكد ممثل المجموعة سيد زور أم كيداني بأن تعزيز الوحدة والوعي يمثلان أساساً لمواجهة التحديات. من جانبهم شدد أعضاء المجموعة على أهمية الحفاظ على التقاليد الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، مؤكدين مواصلة العمل على توسيع التنظيمات وتعزيز مستوى

توحيد جهودهن والاستمرار في العمل بروح المبادرة أسهم في تحقيق نتائج مشجعة في مجال كسب الدخل وتحسين سبل المعيشة. من جانبها أوضحت مسؤولة الخدمات الاجتماعية ومتابعة المشاريع بفرع الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم عن سبا سيدة الحاسنة الأيو أن البرنامج الذي يستهدف تمكين الأسر التي تعيلها النساء وتعزيز اعتمادها على نفسها يمثل مبادرة مشجعة مشيدة بالجهود التي تبذلها النساء في هذا المجال. وأكدت مسؤولة مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية حمل مالو السيدة فاطمة علي ومسؤول الإدارة والمالية في المديرية السيد علي محمود أن مبادرة النساء تؤكد أهمية العمل الجماعي وتوحيد الجهود، مشيرين إلى أن إنتاج وتصنيع الفول يمثل نشاطا اقتصاديا مهما نظرا لما يوفره من منتج غذائي يستفاد منه الإنسان والحيوان، وأهمية تشجيع مثل هذه المبادرات الإنتاجية التي تسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين سبل المعيشة. تتواصل في مديرية ماء عيني الجهود الرامية إلى الوقاية من مرض الملاريا والحد من انتشاره خلال موسم الأمطار. وفي هذا الإطار جرى رش المبيدات الحشرية لمكافحة البعوض في 26 قرية شملت إدارات ضواحي عونة وطوط وسرعي وقلايب عتيت وحد شعدي إضافة إلى بلدة ماء عيني. أوضح مسؤول الصحة العامة في المديرية الشاب خليل وسيوم أن حملة الرش التي نفذت خلال الفترة من 26 من يوليو وحتى 7 أغسطس شملت 3972 منزلاً. وأكد الشاب خليلو أن تحقيق نتائج فعالة في مكافحة الملاريا يتطلب تعاون المجتمع داعيا السكان إلى تنظيم حملات دورية للنظافة والمحافظة على نظافة محيطهم إلى جانب النوم تحت الناموسيات المعالجة بالمبيدات. من جانبه أوضح مسؤول المستشفى المجتمعي في مديرية ماء عيني الممرض تسفو جابريويت أن حملات رش المبيدات تؤدي دورا مهما في الحد من انتشار مرض الملاريا داعيا السكان إلى التوجه بسرعة إلى المرافق الصحية عند ظهور أعراض المرض بما يضمن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب. تجرى في مديرية دقم حاري أنشطة واسعة لحماية التربة والمياه بمشاركة الطلاب والسكان وأفراد قوات الدفاع. أوضح خبير حماية المياه والتربة السيد داوي تخصي أن الأنشطة تشمل تنفيذ أعمال التسوية وإنشاء الحواجز الترابية وحفر الحفر لقرص الشتول بهدف الحد من انجراف التربة وتعزيز المحافظة على الموارد الطبيعية. ويشارك هذا العام في إطار حملة الطلاب الصيفية التنموية التي تنظم على مستوى البلاد للمرة 28 نحو 980 طالبا في أنشطة حماية المياه والتربة في 8 مواقع بمديرية دقم حاري، وهي هدام ومتالو وأمهور وتخول وقرع وكورباريا وقادين ومايعداقة. ووفقا لخطة وزارة الزراعة تشمل الأعمال المستهدفة تنفيذ 115 ألف متر من الحواجز الترابية وإنشاء 4621 مترا مكعبا من المدرجات إلى جانب إعداد 25500 حفرة لقرص الشتول. وأوضح السيد داويت أن تأخر موسم الأمطار أدى إلى عدم تنفيذ عمليات قرص الشتول بالمستوى المخطط له. وفي السياق ذاته أفاد مدير بلدة السيد أول خير علي بأنه نفذت في 5 أغسطس الجاري حملة واسعة للتشجير بمشاركة الطلاب وأفراد قوات الدفاع والسكان. وأشار ممثل وكالة الأنباء إلى أنه تم قرص أكثر من 13 ألف شتلة خلال الأعمال المنفذة في موقعين. أكد لقاء توعوي في مديرية قلوج على أهمية تعزيز دور القيادات الدينية والشخصيات المؤثرة في المجتمع في الجهود الرامية للحد من الممارسات الضارة ولا سيما زواج القاصرات وختان الإناث لما تسببه من آثار صحية واجتماعية واقتصادية خطيرة. جاء ذلك خلال لقاءات توعوية نظمت مع سكان 16 إدارة ضاحية بالمديرية تناولت الآثار المترتبة على زواج القاصرات وختان الإناث، حيث شدد المشاركون على أن تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة هذه الممارسات تتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع مع إيلاء القيادات الدينية دورا أكبر في التوعية والتصدي لها. ودعا مدير مديرية قلوج السيد دسيزري ميكائيل إلى تكثيف الجهود المبذولة عبر القيادات الدينية والشخصيات المؤثرة، مشيرا إلى أن القضاء على الممارسات الضارة ليس مهمة سهلة يمكن إنجازها خلال فترة قصيرة. من جانبه أوضح مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية الممرض جيلاي موساسجي أن ختان الإناث وزواج القاصرات قد يترتب عليهما عددا من المخاطر الصحية الخطيرة التي يمكن أن تصل إلى الوفاة، داعيا إلى تكثيف برامج التوعية الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي والحد من هذه الممارسات. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المستمرة في مجال التوعية والتثقيف، مؤكدين أن مستوى الوعي المجتمعي يشهد تحسناً وأن انتشار هذه الممارسات آخذ في التراجع، وأدعو إلى مواصلة برامج التوعية وتوسيع نطاقها. إن شاء الله فاضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. أمان.

مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إيتوروب، وهي واحدة ضمن سلسلة جزر الكوريل التي تقول كل من روسيا واليابان أنها صاحبة السيادة عليها. وخلال الزيارة التي قالت تاس أنها أول زيارة شخصية يجريها بوتين لسلسلة الجزر، زار الرئيس الروسي مصنع ياسيني لتجهيز الأسماك في إيتوروب، كما تفقد سفينة القيادة في أسطول المحيط الهادئ بعد إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا. وأعربت اليابان عن احتجاجها الشديد على الزيارة وفق ما صرح به وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، والذي قال أن الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية تاريخيا وموجب القانون الدولي، والحكومة اليابانية تحتاج بشدة على هذه الزيارة. قالت الشرطة في زيمبابوي أن حصيلة ضحايا انقلاب قارب مكتظ بالركاب في بحيرة ارتفعت إلى 24 شخصا. وقالت الشرطة أنه تم انتشال الجثث من بحيرة تشكل جزءا على الحدود بين زيمبابوي وزامبيا، ولكن الشرطة لم تحدث عدد المصابين أو المفقودين في الحادث الذي وقع لقارب تديره وكالة حكومية. وقد انقلب القارب أثناء حمله ما لا يقل عن 114 راكبا وطاقم مؤلف من 5 أفراد حسب ما ذكرت وكالة إدارة الكوارث في زيمبابوي. أقرت الحكومة الألمانية حزمة إصلاحات واسعة تستهدف إعادة صياغة دور جهاز الاستخبارات الخارجية في خطوة تعكس تحولا جوهريا في العقيدة الأمنية لبرلين، مع تصاعد المخاوف من التهديدات الأمنية الخارجية وتزايد الهجمات السيبرانية وعمليات التخريب التي تستهدف البنية التحتية الأوروبية، إلى جانب سعي ألمانيا إلى تقليص اعتمادها على المعلومات الاستخباراتية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء أكبر تعديل على صلاحيات جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، إذ ينقل مهامه من الاكتفاء بجمع المعلومات إلى امتلاك أدوات عملياتية تتيح له تنفيذ إجراءات هجومية واستباقية ضد ما تصفه الحكومة بالتهديدات الهجينة. وأكد وزير الداخلية الألماني أن بلاده أصبحت هدفاً دائماً لعمليات تجسس وتخريب وهجمات إلكترونية تنفذها قوى أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والتأثير على القرار السياسي. في الخبر الأخير، ظهر كسوف كلي نادر للشمس كان ينتظره الملايين للمرة الأولى منذ العام 2006. وأعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن هذه الظاهرة الفلكية النادرة بدأت عند أقصى المناطق الشمالية من البر الرئيسي لروسيا، واندفع الكسوف جنوبا عبر أجزاء من جرينلاند قبل أن يحل ظلام الدامس على كيفلافيك. ولم تشهد ريكيافيك كسوفا كليا للشمس منذ عام 1433 وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ووصل الكسوف الكلي إلى أقصى من أسبانيا، إذ كان متوقعا أن يضرب البر الرئيسي لأوروبا الذي لم يشهد هذه الظاهرة الطبيعية منذ 20 عاما. ولم تشهد أسبانيا كسوفا كليا للشمس منذ أكثر من قرن. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: التأكيد على تطوير إدارة المدارس لضمان كفاءة التعليم في الأقليم الجنوبي، إحياء ذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في هولندا، تنفيذ أنشطة واسعة لحماية التربة والمياه بمديرية دلقم حري، فلاديمير بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان، ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب إلى 44 شخصا في زيمبابوي، ألمانيا تتجه لمنح جهاز استخباراتها صلاحيات هجومية غير مسبوقة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ايفور
1: ايفور ايفور ايفور اتاك ايفور
0: كي عصتو مكوي انا كدغرا ما ستك تخربتي تنيتن نما يكوري دفلي راحت وعرا حبيب اما يلي حتيماي الى هسه كليت قلعت اديوم بدبدب ما يتاتم ابو خبل بوتا حبيب متي الله بجهم اتحببروني نعمه بجهم رايو
1: ماكينه تراخينا مزب صاينا خنفوان ومينا نعنا يمرح ايفور
2: باتش تتعيزادو
3: اب اف موت كل خص باتش تتعيزادو اي متكل

0: ما شاء الله، حاسس ذليل وافهم قليل، يوم ما ليه بازحة، من حزه هديه ومن حزه هي اتنفع به. لكن اللي مالي اكل ايتم تمام، من نواي 20,000 رقم، ومن ماهيت 15,000 اكيلك، من اكل 30,000 كسر اللي نو سكر كير عبيد، ومن نواي ما هيني بيه. بس يا ربي شرح حاسد كله، شرح حاسد كله مولاي.
1: يا سلام بالله، شرح حاسد لك لاني انت عليك الله رهازي، متى تحسد بك؟ ها انت ازي قرمك بكم ادب، مال بكم مكسب، نواي بكم قرهت بعقلت عليك الله كل اللي يا ربي تحسدني. يا رب شرح حاسد كل انه اللي ذات.
0: الحمد لله رب العالمين كله بيه. حبرية سيوس بتركت أكيد هجاية سافيت من مال مهني راكب الليل الحمد لله.
1: الله
0: هو
1: ولا مال أبو تدفارس اللي كهتو مال ولا تو ولا ساك دي بيت عندك كمر كاول اللي تكلم
0: شيك سوق انتين هجاك عن قلالي شد مال مكن وولاد لبهل مال جمعو وتنفع من لوكي مهلين.
1: يا ريه الليت مال قلال أمره سنو ولا دام سنو. أذا بقى اسمعني، أنا طريقة اللي مالك لا بزحبه وفره فكرة قلها بكاتو وتحجير وقت تجر وقلنا قبو وقلك
0: شك السوق شك السوق. أنت دور حق كل أفكارك سنيت بس كل فكرتك ميتة.
1: تمام أذا ديب خط ما تسليك. أول أنا لا لا لا مالك توا 80 كم سل قبو أمر ليكو. أذا من إلا 8,000 3,000 عندنا سأكا دي بحاجات بدعات كرسار مارودة كرقات سي وكربة وقرصة ووزيت سمسم وقليتات وقلو له مثل حاجات ديبو انو ديكا كان دعاك عركاو عداقة عداقات تتفرش وتأذبه واتا وقت العداقة لو التهيني مال دوكا ترفع ودي بحلل وتتكلل سمعني ليكا ولا باقي له سلادة هيني اقليت هيب انا لدكاكين الزبط كله سبت امره الدالي من تحزي لكتك ولا سررتت ما تسوت نسي ودي بأي حاجة يقول لي شيك الصوب قلت حسب قلبي ميت رأيك
0: أفكارك سنة لكن انت بعد حشوش سبت انت أنا قل حسب دي بار
1: ما تحسب التاليك أنا حسب كوك الله سكوك لك كاريج كان سوت بقس بس بلاك عليك يلا ساري ماري فاري اقل حموم والدبري تبا من قبل قدام نوصة سكة برجها
0: إلا بس هو الديا مشكلتي ليه هذا انت مستة مالي
1: أنا أي حاجة أي حاجة
0: شاي قالك هوت
1: ماشي
0: إيتك سكة
1: ماشي
0: حتى شاي يابد
2: عزيز سمعنا أماتي إلا بروشنا إلا حد علينا ما شاء الله تكيرت قلنا يكوني أكان ندري إلا نأجر ومسرب حرش حقا قروش حق أساك تكريت إتنفعني
3: نجات ولك قروش بحدالة ليت أيكون قلت أكبت قلت أمري وليه قل حدالة أماتي ندبي لنا دد من على وسميرة ولا تحدارة بنكره وبعدها ما هيصدونا عليه
2: كأنا بحس ولي السبت ليكو أكان كفير إلا عند أجرنا مثل حرش طبا
4: إلا بس فكرة سنيتها زيادة هي كلنا نحسبتها
3: هي إحنا خو بينا قمينا لا تقراتنا هي أكل جوكات سلمة وزهرة وبعدات ما أخو مسلنا هي قمية
2: ألا حالتك بس عكا مسلني هتا نقلنا ندوكالا يا مشروع عند الدارينا أقل نمتسأن وحر هنا بحبر ندقانا أقل ناقش بو شغلها بيانا مامي

0: ምን መትጋራፍካ ነው ታውቃቱ?
1: አቤ
2: አና ወሎ ሸባህ ዘወጨ ተምስልኩም ወሃሽማ نحابرم سلنا قل ما وصلكم هاشم ابتدى عياته قل لنا فعلنا وانا ما هي قدام جامع جماعه
1: يا يا يا يا يكبانا يكبانا يكبانا ويبهادم الله يتقبل بس الله ينفعنا ينفعنا الله سمعني بس سمعني انت وهاشم بس ازي تحاقلونا انا افطنونا بشيش برنامجنا جنيده يبا حرت بقاسنا من قبي قدم وانا اتيكم ورجيكتم لكم هتايقون يبا
2: حدار سمعونا أنا وهاشم يا أخي من ريم وقروب وتنساس ايه وكيل وانسان انبل لحاجاته اللي نجمع يقولكم وانتم التمق الساكم تعمك عارف
0: دحان دحان هذا كان ما حدار بالله لا انتم هياي
1: دومين
0: هياي دومين حارش يقول مثل سنات قاطعوا مثل سنونكم من فتوش الحيس احنا سنونكم احنا تعبوك مثل سنات وحزو
1: لا
2: سناتو
1: ابي ابي تعبوك ابي
2: بس حق وطوانا نكونا هنا انغيس ولا تري تنغنو ديتو لكن اللي ما شروا له اسوسه مهلكم توبيكو بينكم تتعوتوا تي مثلا كل كل وتعوتكم من قبل هي قل ريكمتو انا شيخ السوق هي ما شروع من ما شروعكم للحيسي وديكم من قبل قلت رونيتو هذا انبطو
1: السلام تعوتكم كيد الله ترى ليك حرم من غبانا هغني بلتهنا مسو شيخ السوق وهاشم الناس عمالنا ابونا الاستاذ ما لو ان شاء الله رب العوتنا ونصرنا
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله

0: عمدت منين؟ اجل قولوا له الصلوات وقل عقلني يقروا واطلب له. انت هي ما شاء الله وتبارك الله لعبت وعقلت وحايست ناقص من كان كله تفهمي
1: حايس نسوت في جوراي ولي الا امبالي كمل امر رجلي ود حريره انت مامي انت من حمد كني حايس حمدي
0: يا ري من حمد وكيف بعد واستهلك عمته بعد واستهلكي هلا من البلوني كو حليكو بكل انكر كو فاريكو من اللي على شيء مكو وديكو دل على تمنيك قلو اقديكو
1: يا سلام
0: عمته انا مثلك شركه شكل حزه ليكو شركتنا شكل
1: بريتاي انا هي من دبي
0: تبيان حتى حاجلتي انت حتى حاجلتي الا ما نس كان بلني نفعك منو قبل مسلك انا وانت كليتنا نوصنا لا لا لا انا مقارحه شكلنا حبر نفتح
1: ناينا ناكلينا
0: ناكلينا ولا قومات ولا بصر هيني اجلي ازمو منه انت بس اتاك عنك مكسبك ليه تاك تنسيت اذا ما انكريتس
1: كم يدل اذا ما نسع منا
0: ايوه منو ده مسلك عمت انا فكرت قريب معك بالليل
1: 100000 برا
0: انا وانت ما تعمنا ينبرنا عادات انه نفتح كتل نبر لنا داليو مثلا كرتندور وكيفوتنا يا دنقل ولا عفون وقول له مسنا عادات كرجق وبهرم وسقا يعني مرق واكلت بلتوق وعفون ولا فنات كلوتات من الدالين اقلنا زبل الدام يوم متى كل الحزينه هلا لا طبيعي نبراته بس الا هيني سنه اكسبانات مكسب سنه بكم
1: امان كاتو مثل الا كل انس مكسبي هلا انا وانت لكن كل اوس ثبت هنا سن وامان نترزق
0: كم تكتبرد سنه لك ازل اكانت لا اكانت تمطعم ولا صديوك شقالة ولا نواي وقبل ما مثل كل برنت عنده وديك هو قال اداليس انت بس بقروش الى عندك كم كصنحين وانا ما هيني ابن هيت اشترك مسلك وقتي
1: ايوه كل قروش انا بايق لمصا ابسط لها قروش الى هيبنيني وانا اقل امصق لك القروش
0: قروش مسلك هليت انت داليات عليه هليت القروش انتي طيت سلادنا الا محبر انتيت ولا يكون
1: ايوه انا
0: قرمه ازمو ود مسلك الا سلاد لمسلك هليت ابن نبت وحريتان اكيد انك حسبنا اتاك انا مبلس لا تلقبي تام كلكم سلي شكا
1: كيدي بي مالي كيف اجرى
0: يا خلل نس بل ما هيت وايجار سنين ودنين خدم كان ولا يخدم كان
1: ابا خدمكم
0: اذا بقى الا سلاد لمسلك هليت شغلنا نبتبه وانت بالكم شهر يعني انت تامس همسي وتعالط منا نصني وحريتانكم سلك حسابنا هيني الا سلاديه انت كان انت تعمل انت يا اخي سلادي دي بديك انت اللي ساكت تحقل منا تقبل لي انا وصليت كيتو
1: الا لا تا صعبتها بس لكن اجل كندا ده من كود بتاعت ربي اجل ايدياته
0: ابشر ابشر يتفرهب لك اللي يكون

0: الدنيا يا اخي ريسكي تمر ريسكي هني ولا تحلف قلبون كله كله انا كنت ولا الريسكي لان سيدي با شغلي وعوت انا الحمد لله
1: ان شاء الله نتعود
2: ما لا يا ادم سمعني اول انا يعني اللي نفرق بقوسه معناه اللي ده وجوما سنيت جميني الا كانت تعدا قالن وايريكا دي بقى فوي انا كانت عصاير فتح وبيلين ومسلامه هيني كانت جبنه ودوبين لا قدام صمود يبو انتو سبت ما صبو الدين لا عصاير سنجيس منكم بيليني ولا جبنات ما هي اكاناتا
3: بس الا جوما سنيت
2: ايوه
3: جوما سنيت
2: ايوه
3: لا شقال هي امطوم كم كاتبه
2: ايوه
3: بس اذا انت شافك تندقسك
2: أيوة.
3: من اداره اجازه طلبنا
2: لا لا اجازه ما اجازه انت لا كان ركب عندي هوني احنا نوصنا نسلطك بهلاميتهم سمعنا ليك اذا انا بس يعني القروش اللي فتاتش عندي يكون الامور كلها سنقيس لي
3: قروش هب راح اجمع عمله
2: ايوه
3: بيراجب
2: ايوه
3: هذه احنا لبنا نبث سلاد كافيه بقوي
2: ايوه
3: وانا فرق روس اكليق الحزبنينات
2: نفري حتى الحزن نفري اول كم سلك رشيك السوق يكون ملي اناس جيم ياي ومسنيه وملهيه تسمع ليك
3: لا من قص
2: نسى حتى الحزي
3: سن سنه سن أيوة. سنه
2: ايوه
3: لا بحس قابع
2: ايوه
3: وسلادي ما هي مسليه له بس نتبقس
2: نتبقس نتبقس نتبقس وان شاء الله رب سرق لنا ونصرنا يعني
3: ان شاء الله نصرنا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
2: ابوني قدام ريكا ها
4: عاد كمال سلام عليكم
1: مرحبا مرحبا قدم بلا ارحبا ارحبا قدم بلا ايه مرحبا
5: مرحبا
1: مرحبا
5: مرحبا
1: مرحبا مرحبا مرحبا ايه قدم بلا ايه مرحبا مرحبا بحالته مرحبا قصه يا
6: حتى دحن بلا فتك دنك عرفكينا هو بيتي اتيكينا
1: ابا هيك نتكدن لتكرف لا ما بيت تمام يسلموا لك
4: ام سته اكان لا نجات بالله ليه رأيناها ومرة واحد سنيتها أذا بحبار قنشكة شكل قن أمبتن دنبه يقول قومات ما أطاعت كلين
1: أنت نافو قنش شفقن لقروش قلت بزحفة فايت حقها ولا كوفير هي سنة حاري تموتي
7: سمعينا حالته أقول لأكا المرة سنيتها أذا يتبطنها من قبل هني فجلين ركبه كل رأسه أذا إحنا مسلا بحبار نشكة أمبل الليل
6: حالته أنا ما بديل اسمحنا بلعركم أزرع كيم لحسب كدي بريكي أكان حبر إنشك أدي بمن فتح العيسى بالليكو وأنتي ما حشاك حاسسنا وسنيتنا يكون أنتي عيبك بس سدينا
1: أنا فادية تكنه اللي يكون قلت أمر أنت لكن قل افتح من تبلا رب لصديقك بزيادة هاي جوكات كم مسأ مثل نهدك
4: إلا من قبل ما علنا مثل كهر لا يكون هبينات إحنا شغل قلنا أمر
1: وحبكو كنت مفتح له دولاب لكن بعد مني هلا كم ركبكو أسألك
4: تمني تبري اللي يكرهوا في اللي مالنا لهبينا
6: حالته دوري دوريتي ورت الى بس لما لنا هبينا احنا
1: انت تنبل اقلي
6: اقلي تقلي
1: هو اقلي قروش كل هاي الدول ما تسكن قلت امري انا ايه مناسبه صبت اللي دي اجي اكن كفيك من بس
4: هي انا ما تقول بس قبل يكون ووديت يكون هنا عدم قلني بلكي حسابي دي بعمل حريد انا عقلك
6: قلت لك
1: هي يا سيا هي انا سكفوت انا لا دحان تلات بس حق ان رأيت كنتك جيسا جيسا
8: جيسا
1: جيسا
8: يا سلام يا ريري حكين التن باقر كين وداقن كين ما
1: أصلا
8: يا
1: داقن
8: يا سلام تمنيت ولا تروما يا ولا لي حلت المودة يا ولا لي تمنيت بإياما يا ولا لي شعنت من قداما يا ولا لي حلاي وآمركو يا ولا لي كليت أو حليكو يا ولا لي
1: بشر بشر بشر ده حليب ستي حليب ستي حلاني يا مان بس
8: حليب ستي
1: حلفك
8: حلفك سني ركبك
1: سني ركبك سني ركبك
8: يا ريت
1: واتفقوا رايت على زغلي بلك انت تحيسني سمعني ليك الا انا اسئ كل شغلنا انت اتممنا هتان اندي دورقت لاتي انا اكيد ان شقينا بكروشنا بلاس
8: يا ري يا ري منو دمني وتفقوا راي تحك وتنكبكي ربها بيك لك اذا منو ده مسلك لا قدام قليل امر لا شغلت اول ما تعمل بسميه مفتح
1: ابسميتك
8: ابسميتك مفتح بوم سم سم كاسبي بس كمكم والله وانا اكيد تهبك انت لما قصاكي ده ما انكسر
1: ان شاء الله قدم ربي ان شاء الله
8: دمرت ولا ثور معي ولا ليش هنت اللي مودا يا ولا ليش يا سلام يا سلام وين بسطنا
1: بس بسطنا
8: بس
1: شغل عم بسطنا بس
5: ኣዚ ምእባስር ጎማሸከ ሱቅ ተሓሰኒ ዋላ ጎማት ማንታይ ወድዓሊ እቲ ልብል ሃላ ማል ግልውለት ህልትሉ ልብል ሃላ ኣማንታ ማል ላኪ ክዕፈ ወልድ ንዋይ እንደገብኣ ውህር ምን ተመፅእ እግሉ ውእክል እንደገብኣ ምን ልዘራእ إلا بس أولادوتي قليل يكون إيه
9: أرها
5: مرحبا نجات
9: ميت نوسكا توفو بين كم تاجيكا
5: بيني لو كان قدام بقول يا نجات
9: ما تبري ليكا يوم لا تدحن سارتك لي قدام باكر مني ليكم سلمان تاجك لي
5: أنا ما اللي هي دميري تمثل دميري إجمي وحمد وحمد وقتينين وقتط اللي يكون
9: كلا دمير كامل بلاك هلا
5: قومات كبتك دي بشكل سوق ودمانتاي ودا علي إيه تتسقع لبلن هلا انت هيني نجات قميني اللي مالي ساري ماري عنده وديكو من أزبيه اللي حسني ولا قومات بعدة الليل
9: ساري ماري بعلوت بورد كاري إلا قومات اللي من قميكا
5: اللي ودفقوراي لحما رقا
9: بو إلا قومات اللي ودفقوراي بلا كليكو حانت أردك برا انت اللي مالك ديبنايكا منت قد تقبديه اللي قلك سمعنا ليكا جاردين عمر ندريكا قد تأجر اللي قلك جاردين هين شقول سبت أمرو كم تتعود ديبو شك ألبيه تحنكا وسلامتك
5: اللي ليك نجار قوما سنيتا قل حليكي تانا نجات سعادة نجات سعادة انكي كيري ديبنا من عارادة الدنيا قوكي هليت لبركاتة رحية انتي دليا لحالاتة إلا بيولا سراي وروزانا
9: أبشر راهوي انتات اللي كريا قلك بزحات اللي دحنو عالية زي
5: قسكي نجا
9: أه.
5: كان منا شنن هنن حاسب مدير لك دمك قدم الا فكره لا دي فكرتك هذا بس الا انقل حساب ديالك تمام بس

0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا حتى يتعدى. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا حتى ياكم. اخباركم
1: صالحكم رينا؟
0: الحمد لله. يوم حالته تعدى انا حب الشراسة لحفست ولبلا تريح بماتت كليكم
1: ابكي على بشروكي
0: اوري شاي قروشكا في قلبك يتبيليني ومبلها هي زهرة لقروشة من عسر حتها الليت ولا سميرة لتاجرت ولا تحمت اميرة مامي هيتا هينا عصر ألف نقفة برعت قلنا هالليت وانبالها اللي كل قدام انتم بس بحبار شقيان دي يكون ليه الليت قلنا نساعدك كنت وبلا من هالو
1: ربها بينا يسرنا يتبلي انا ما بجهجة فبورة هايبت الليت
0: أيوة.
1: وستالما هبت لا ما بعدات متين بلا كلا قلنا هبكي تبلا يعني
0: ربها بينا يسرنا ليت حالته يتعدى لكن حالته اللي حلتشت من يتريكي قدام قامي هاقلي هلا بس افره لكم بس قلت افشل الناتو وحنا هين دول الشغل اللي حبرنا تعوات قلنا طوال برا بلا من الشغل
1: هيك اباك صار ما ولدتك صلعتك صف فاضي يكون يتحققت من صلعتنا قالت انا تامر راندي يكون ينداغنا وما لنا هي يبدينا
0: كلا زحن حقكم سلوت بي بس مشكلة تقلبوني لكن حالته إلا ما تبلها بالبيلو إلا أكاننا كوفيرنا فتحناها من قبل سميتها مقلي بلاته
1: كوفير بركات بلا
0: بركات تدقوا وركات بلا على أبوي شبكي ثار بالرحمة بس حنا رأيك حالته حرقينا قبل أدحد نسبة وبحبر نقدم حالته إيه
1: أيوة من سب فنجار ندقق وقل عاو تحبر نقدم بس
0: آمين آمين آمين
1: أدقدم دحان وعلي
0: خلاص يا مع الخير مع الخير دحان وعلي حتى يسعده

0: الشكل سوقته قل لك ششوت ساري ماري برارا ساري ماري برارا ساري ماري سنيت كاري كربو وحلتيت من انتاب اريح ومسيزت جو مرت وقت في الشفاء انسر هالدواء ابعكي ديب قهوة حليب سمسم قل حاملوت حب الصودا قل تاروت ساري ماري
1: يا سلام بقى فكرة ايش سند قيس قل كليت ان شاء الله كسبك وتعود كمان
0: انت لعوتي مبكى ديبا
1: المية هذا منه ميزة صب شركتي هنا يعني؟
0: ما لي مثل شركات حبت الأفكاني أنا أشكع كنت يكون أبما اللي بجاردين أجركم فكرتك هي اتمعكر كده بلاك اليوم
1: يا معكر يوم معكر كالبولة لبونة إنه مكسبكت معكر كوديكا هذا طولنا أنا فكرتك مكسبيتي بنا هبا هبا
0: حبا جل بقر كالرأي مدي
1: مجنون معيون تنقل ولا تقبضي بطال هذه بيبالتو نعم

0: 땀은 흘리고 그러더니 이제 마들 게려.
1: 와우. 아슬리 تمام جايسكلناك هلا. وزباينا ما شاء الله متصون هلا. اذا حنا ديب جبي متكباتنا اجنفد بليتكلنا. ايوه.
2: السلام عليكم عاد حدار.
1: وعليكم السلام مرحبا حالته. ارحب تفضلي. قصي حالته.
2: ايش افكر لك انا جاتو لك؟

0: وأمي تأمانت لا مؤسسات فتحت بيلوني
1: أنت ما كسرتك تلكم تبلي أكان افتح ودلح زيك أودي ما كسرتكي شيك السوق من صديقه أكان فتحت نبيك أنت حمياني لكن إلا هي من كورت قلت أمري
0: فسمعين حالته
1: ها
0: لما فتحنا إلى قرش لحدة لي نتركبها مامي إحنا من قدام ده سلفنا أكان فاتحة لنا
1: مفتح مكرايت قويت قلت أمري أنت هي ما كسرتكي مثل أنست هاجي لي لك هاجيت هي كل أمرته ليكو دحن
2: ريك حدار حويه
3: ها
2: انت ريكا قومات كزعدة واعمل كزعدة
3: تحيس تحيس يبقى تحيس
2: إلا أكان لا ركبك أنا ريكا
3: أيوة
2: بأمان أكان شغلته ما لسه بعد أقاكم هلو ترى أسنات كبسس
3: ما شاء الله تبارك
2: ولا فريته اللي بفر معنا
3: أيوة
2: كله تامة
3: ما شاء الله
2: لا ما جبنا هنا دبينا بس حدامي يكون حد كايدة وده حد كايدة ما شاء الله حد كايدة وده بس
3: الحمد لله بس رب الوسكنة وليزيد النايبة رب الوسكنة وليزيد حر هي ريكا بحس وبحبر إن دقم إيكا لتودي حاجة واندفعت عنكر إيكا كل بس تتعود يعني تتعود
2: حقيقة
3: حرية مال بدل إتبيت لتأكب إقلش كهلا
2: احتادة احتادة بس
3: إنت تكسب وقبيل ما هي خدمة تركب بالمناسبة
2: بس احتادة
3: قلت أكب ولا أبو مال دي بي
2: حقيقة
4: السلام عليكم يا جماعة الكير بشرات بشرات بشرات أنا شيك الصوب
5: ومطعمنا نبرنا عادات
3: أنا
5: فاتح لكم والتمطعم هي مأذبة مسلكم اكلت قشيشات وكميرات سقا ماي باشل مادا وقلوي جاك وبهرم وقعبات اقل لأفوكم تعم وبعنتاتكم وقتروا وبأنفكم قدوا يقل تسعينوا فضلوا منكم علينا ايوه
3: وهاك جل وهاك جل جل جلالكم أولاي جاك وبهرم
5: ايوه
3: يا يا يا شيك السوق شيك السوق اللي جاك وبهرمك بس اصبر ابو منين ايبا اصبر ابو هنا هي دفع اندام بس يعني ما تعكا ايبا ما تعكا واسكو ايبا رب العوتك ايبا رب العوتك
5: ما تسعك كفو انتم بس من دفعت فر هليكم من قبل الا ضربت الا انا شيك السوق نو ايش عازمكم هليكم ولما تسهليت هيني نوسكم ما تصعون
2: دحان دحان دحان اذا كان مهتل بلاكات هلا اما تاك احنا اما تاك ازي الشغل ثبت لنا حدا بتاعنا دحانيه
3: ابي ابي
5: انتم ما الله تبو دحان يا جماعه الكير اللي عم تشدوا كنت انا شبيبه مرقومه على التمثل لك ما تهن مثل يا اخي ربنا وسكن لك بس قرب جو قدام جماعه
3: يا شيخ سوق انت فتره احنا تكلك هاي تتقصوا
5: يتقصيت قص انا شغل هلا قلي دايس
3: يا يا ريق بيد حن يكون الله ها
2: يدحنا بس
3: ايوه يدحن يكون الله بس

0: ቴሌፎን አቅሰነ ያንዘመትከው ያንዘመትከው ያንዘመትከው።
1: ሰላም አለይኩም።
0: አስተግፍሩላህ ልዓዚም። አለይኩም ወሰላም። እስኪ አንተ ምትሐልፋለህ ይዘን
1: እስኪ ተሐደ ለማለት ሀይቢና መዲ ቃኑን ተርብቂ
2: ሕና ቀደም ሆዲ ተጠበርና ቀደም አልና ሀቢና አምራት ለኪ ምራት ሐቀለብከ ሄኒ ምን ሐዳለና ትፈገር ቀድሪ ይገባት ምን ገብ ይሄ በጣብንሽ ከኪ
0: እርስ መሸ ከሱ መቃም ፈታህና ቀደም መጻና ሐገልና بسبب شيء كسو فشلكو عزت دي انا مال على بيه ده حبي عند ازبيكو قلها بكن صبر انا حسب
1: بالله
2: تعبك قد مت ادبي شيخ سو قلت باتي وحنا هيني بس دي بعد قلنا بتربك
0: عيبكن ستراني ايدك فاني ده حبي اطبطك حسبكن ليكو يا بي سنه كوبان اللي
3: يا السلام عليكم
1: السلام
3: يا
1: حدار عليكم السلام
3: سلامك
1: مرحبا مرحبا
3: ميتو دهنك بفوك ما يعني عبورك دهنتو
0: أب حسين أنا تعداي صبتكو أنا وشيك السوق أكان مطعم فتحنا وخسرنا زباين حقلنا وفشلنا أزمني إذا حسبكم مالنا بعد منينا أزمني إذا حسبكم مونا أب حسين
3: طيب أزمني إذا انتت قصايا قصايا انتت قصايا سبحان الله قادر سمعين ستة انتو وشيك السوق موت وانتكم سلع لكم كبركم على جنة ما تحاب عودكم كل دال يا محل أنا وكميل انت هبعكم على نقطة أمري كلكم هيتو يعلتنا بينكم قلتوا بلعود حز عليكم بينو ولا بعلحي بينو ما يتكم إنا
0: طب حسين لقروش انت ينبلع بديت منينا من يدن بلكم الليلة
3: سمعي انتم لفك

0: لا باينه لا بلعه. انت الهيسه معانا ليه كده؟ اللي دين لما ام ستل دينيت كمان سو فرصه بتهلا عليت ونوش شغلها بكنتو. انت ام ستل هي انا ازل دينك قلت في عود وحرم النقل ام تاكن دام تاكي دينك قلت تدفعي.
1: صلي.
0: انت هي كانت للا فاتحه لكن رب اليد تاكن ورب السرق لكن.
2: امين.
0: ايوه.
2: امين.
0: شيخ السوقي انا كفوكم عقبو كفوكم بيكم عصبتو نوش امر الا واد حنكم
3: وبي حضر.
0: أيوة.
3: ربنا يبارككم مشكلات عباينا بالحقوق.
2: انتم بس سنوا ديكم منا طلع مالا ده سروا الهبونا ولا سرينا بقروتكم طيبوناتو احنا ما اورو سبحنا ايكو اورو تعد حتى احنا مامي
0: امانكي تبارك الله فيك دافت اللي ما جسني
1: وانا ما قلي ديتم سكنت عاتي انا مامي
2: انت
1: ايوه
2: انت اسك بالله حبر واقعي حبرت مهري اتلا كانت قصده
0: ابانات بنو بالله بنو مي مهري مدين
3: كلها كانت قريبه

0: قبل كنقلت كلنا سي اتن قندي اتن حمش تونس اقدست مخانين دي قلت سنكا اب افريكا اب اشيا ينزل ما طمن سلازي نحن ثاني قبر لنا خبت مدلنتنا وزينا انا بشعات تخينا يدلي دي ايدلين زي كنت حسب لي قبا اجي نتايو لو تخن قبر كلنا كل زي سلس رغبه لو تتقبر تبقى
1: نزيد تبقى دي
0: واجيتاي ديو بحالي
1: نحجزنا قام ديو
0: وا اجيتاي يردان ديو ناي طبعا دي ناي ويسر ناي موسيقى ناي شعات تونس لزلو ز دياتونيك ويكا هيبتاتونيك ز بحال قال تكنيت نوع ابو كن صوت ز ناي دغه كن صوت ز تغبري بن وا نجد دينا نوع ام كن زلنا

بس سلام تنا تقبل فونو نابد منك التالت وكوب زغركم تعزتنا كمية علو فركم عالت مفرغانا قيلون لومي عصوت وسلس نحاس استدالو هاجرا ونهاجرا ومزيناتات حيزلكم قريبا لغم نمك التالكم بغروز عدم صغاتكم تسنح ميكايل حرقو فلما قم بكانت وتاتو فلم وتسيتم بقاعة تمرتين من رقاص أم حدورة أبيت تمرتي باتو كروك سراح متحساسة بكريبو

0: ورقوا ويا بيلو زغري ما بل حمس عامة من مسرات بيت مرتي سورا بز حلف ور حملة أب كندا شوارد مكيار زفلتيم كم غصرت دماء أب هولندا بلوع المعركة تسمى بيلو لام زعبازن استرالو تصب تصب ستيفانوس كرماي كأوروبايو
1: ورقاوي إيابيليو زغر مبل حمس عمت من مسرات بيت تمرت صورة أزو زغري نحدش وفرهن ستهاجر بزبل تيما بشمون تنحسة أبكتا مع أمستردام هولاند برو علم معركة تسنبيلوم كونسل إيرترا أتو كبر أبتولده نتيب أبالات بيت تمرت صورة نبرس تودة بتسنبل بمسكان كاتس على النت كتل لوات تحساسي بوم أمباسادر إيرترا أب حبرت إيوروبان هاجرات بين لوكسن أمباسادر نقاس كاسا بوغنوم نا يوهانا مرختي دحرمت تحللاف تزوكروتاتو بزعبا بيت تمرت ثورة قليتهم أبتاع قد أمي أبلات بيت مرت ثورة بزن أبرو نعلامة تران تزكروتاتن بيت مرت ثورة زقلت ترغا قد متات سألو مرئيتن فيديون كريبهم أبموتاتا أبلات بيت مرت ثورة نبر متأخ خابهم بمدلدال إجاموم أبهاجرو مربات كمن مبال كالاتيوم بخالق وقن أبلات قجلة هزباو قنبار ديموكراس فتحن أبكتما ستوكهولم شوادن منفق أو قمقام كلتشحن إسران شدشن بمكيار أبناي متعا مربات زت يوم. وكل نايت قجلة أتوزر أم كيدانة تتصاب أوتاتنا بمكات دلدل حادنة نقحاتن مسارة تاوي كمزوغانة بمتكاز كله أبال كابز حلفة بزبالات أكسرح مدرخز طلبوه كمزوغانة قريتهم أبالات قجلة بوغنوم هاقراوي توفيتات بمصنع بملك حدري نغطس على ولدتات كورسون كسروتون كالون بمحداز ودابتات نمسفحن درجة نقحات أبالات نمعباين السلاسة الأمامات فرس لازترخبو بعتو كسرحلون كغطس لنا زخاخيرهم أبتاقات أمي كلتا أبالات تقجلة أحد نمن إسيات بإرتراو بهالن من النتن أم خسكواسن نابكون عمسمر أم مأزانن بزاكايد أو أبركتهم كابي من إسيات تقدف جنفر شودن نايمسكان ورغات مسكر تغبيلن
0: أب نزوبا أوردت بيتشنفر عيون محبراو دحنات نزوبا غاشوار كاستور دب أب مدل دالزم دناتات عيو بحاف الشامن قو سرحتن ياتاتن أسرحتن كهلوز قبان يسرح زندن عدم بفلاي زاتو كورستو مروتو عيبو أب تي بيشدشان حسن سرحتن ياتاتن وننتن تكالاستو هابستو مرو حالا في أهدو عيو آتو مبراتو رزنة أب زمحلالو فو ملغتي وننتن تكالاتن أسرحتن عبيت تكالا ببقع سرحتن ياتات عينت أغروبتن إنجروتن كمزمور كوستكن زيبو أبزو مرايز تساقيتون كسورحو التحساسي بو كدام ميدانيا بيت فردي عيون محبراو دحنتن زوباكا شباركا أتو تخلى أكلوم بوغنو سرحتن ياتات مسالاتون تحليو بزي ألوان وحسنوتو بستحلو أقبابن زعيلو بايتا كفتار لوم سرحتن ياتات دوما زي حتتو قبات بملا نعبيت كالوم بتقاتن توفاينتن كسورحو كمزو قباب مقلات بفلات كنب زي فلات قبل على سرحت نياتا زفت سم أدلوه وي بدل حقا وسقمتي كم زغت لقاليتون أما حداريو زوبا أغردة تاتو إساء طعوم دوما إتاستو مرو أبزب دناتا تعيو نتسان حمر دعتا بمبراه أما نغو سرحت نياتا تناسرحتن زي خصوتو كركرات تاب مفتاح العلا استوات وكم زهلوه بمتقاس بغت سألك كايت أزخ أخيروم أب نو زوبا نقفا تركب مربر فلسي عمتاوي لعلمية الشيح فلسطات بمدلاو مربات مقراب نمعوات العلا السوات صوت قبر كمزلا تقليتون حالا في بعض سلطان أقرابن استاذ أقرابن أب تنو زوبا هاتو تسفا لنزودا أب زهاب حبريتا أب كبابي نقفا ناب حملاي زي تغير كبابي تاتو تسيت نايتا مربر فلسي كمزغونا أرديوم نبرتي ببي كبابيوم زي كايروان تفتات معقاب حمد الماين بحفشا مربات مقراب دوما بفلاي زمزغن وصيت ركوبو مهلاو بمحبار ستغلى اغراب ابتي زد لدرجان خبصح مكتال كغبرلو ازخاخيروم اتو تسفالم ما بموداتا مربر فلسي نافا غول تحت بايتاوي ماي سلتونن زلوات تحت قرصاو حصرتات كمال الله تمحصينو بابنو زوبا نافا بهزبي سرحتنياتات منغسن وفريتو مهارون رمعاتن بب وقتو نتفتات معقاب ماين حمرن مغرابن كم زكايد زفلتيوم

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم من الفضائل الأردنية، نحييكم ونقدم إليكم أخبار الظهيرة. وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. التأكيد على تطوير إدارة المدارس لضمان كفاءة التعليم في الأغنام الجنوبي. دعوة لتعزيز دور الشباب والخبراء في توثيق التاريخ الثقافي في إغليم القشبركة. إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في هولندا. بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان. ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قارب إلى 44 شخصا في زيمبابوي. ألمانيا تتجه لمنح جهاز استخباراتها صلاحيات هجومية غير مسبوقة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. شدد فرع وزارة التعليم في الأقليم الجنوبية على ضرورة التركيز على إدارة المدارس وتطوير أدائها بما يسهم في ضمان جودة وكفاءة العملية التعليمية خلال التغييم

الذي أجراه في مدينة مندفرة يومي 11 والثاني عشر من أغسطس الجاري. أوضح مسؤول فرع التعليم الإقليمي الأستاذ هبتزك كيداني في التقرير الذي قدمه خلال التقييم أن عدد الطلاب المسجلين خلال العام الدراسي 2025-2026 تجاوز 255 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 47% من الإناث، مشيرا إلى أن نسبة النجاح العامة بلغت 84%. وفيما يتعلق بامتحان الشهادة الوطنية للصف الثاني عشر، أوضح التقرير أن 5159 طالبا وطالبة شاركوا في الامتحان، وتمكن 11.9% منهم من تحقيق نتائج تؤهلهم للالتحاق ببرامج البكالوريوس، فيما حقق 6.8% نتائج تؤهلهم لبرامج الدبلوم. من جانبهم قدم مسؤول المديريات تقييما للأنشطة المنفذة والتحديات التي واجهتها، وطرحوا عددا من التوصيات من بينها معالجة النقص في معلمي لغات الأم والتخلص من المواد الكيميائية الموجودة في مراكز الامتحانات وتنظيم عملية نقل وتوزيع المعلمين، إلى جانب معالجة النقص في المرافق والتجهيزات التعليمية. وأكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد ضرورة تحويل الزيادة الملحوظة في عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسية إلى تحسن ملموس في جودة التعليم وكفاءته، كما أوضحت أن الوزارة وضعت خطة لطباعة 48 مليون كتاب مدرسي لمعالجة مشكلة تقادم الكتب ونقصها. من جانبه أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتس فاسيون أن إدارة الإقليم تولي عملية التعليم والتعلم أولوية وتعمل على تعزيزها وتحسين ظروفها بما يسهم في رفع مستوى التحصيل التعليمي. هذا ويضم الإقليم الجنوبي حاليا 1101 مدرسة، منها 667 مؤسسة للتعليم قبل المدرسي و286 مدرسة ابتدائية و115 مدرسة للمرحلة المتوسطة و33 مدرسة للمرحلة الثانوية. وجه دعوة في اللقاء الذي جرى في مدينة بارونتو لتعزيز دور المجتمع عموما والشباب والمهنيين خصوصا في مهمة استكشاف وتوثيق التراث الثقافي في إقليم القاشبركة. وفي اللقاء الذي استعرض وقيم جهود ونتائج مفوضية الثقافة والرياضة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، أشار رئيس قسم الثقافة والرياضة في إدارة الإقليم السيد إدريس صالح إلى أنه تم توثيق العديد من مواقع التراث الثقافي المهددة بالانقراض بشكل صحيح عبر اللجان التي أقيمت، كما تم عرضها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأضاف السيد إدريس أنه بالإضافة إلى الأنشطة التي تقام داخل الإقليم يعرض الشباب موارد ثقافية وطبيعية خضعت للبحث في المهرجان الوطني سنويا، ودعا المشاركون إلى استمرار وتوسيع نطاق المسابقات الثقافية التي تقام على مستوى الإقليم ودعم اليوم الثقافي الذي تبادر به القوميات ومواصلة أنشطة الاستكشاف والبحث. تم إحياء ذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في 8 أغسطس الجاري بالعاصمة الهولندية أمستردام تحت شعار ذكرى مجيدة لجهد جديد في بناء الوطن، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء المدرسة السابقين وأفراد الجالية الإريترية. وحضر المناسبة قنصل إريتريا السيد كبرى أبتولد الذي أشاد بالجهود المبذولة لتنظيم الاحتفال، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه المناسبات وتعزيز التواصل بين أعضاء مدرسة الثورة السابقين. من جانبه بعث سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي والدول البينلوكس السفير نغاسي كاسا رسالة تهنئة بالمناسبة، واستعرض جانبا من ذكرياته وتجربته المرتبطة بمدرسة الثورة ودورها خلال مراحلها المختلفة. وتضمن برنامج الاحتفال عروضا تناولت أهداف مدرسة الثورة ودورها وذكريات أعضائها، إلى جانب تقديم قصائد وعروضا مصورة وفيديوهات توثيقية استعرضت جوانب من تاريخ المدرسة وتجارب طلابها. وفي ختام المناسبة جدد أعضاء مدرسة الثورة السابقون التزامهم بتعزيز تواصلهم وتماسكهم ومواصلة الإسهام في مختلف البرامج والأنشطة الوطنية. وفي سياق متصل عقد أعضاء مجموعة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في العاصمة السويدية ستوكهولم تقييم نصف سنوي لأنشطتهم خلال عام 2026 وناقشوا الخطط والبرامج المستقبلية. وأكد ممثل المجموعة سيزر أوم كيداني بأن تعزيز الوحدة والوعي يمثلان أساساً لمواجهة التحديات. من جانبهم شدد أعضاء المجموعة على أهمية الحفاظ على التقاليد الوطنية ونقلها للأجيال القادمة، مؤكدين مواصلة العمل على توسيع التنظيمات وتعزيز مستوى الوعي بين الأعضاء في ضوء النتائج التي تحققت من الأنشطة المنفذة. كما شهدت المناسبة تكريم عضوتين من المجموعة تقديراً لإسهاماتهما في تعزيز ارتباط الشباب بالثقافة والهوية الإريترية وتوجيههم، حيث تسلمتا شهادتي تقدير من فرع شباب الحزب في السويد.
نظمت في مدينة غردات بإقليم القشبركة يوم 6 أغسطس حملة توعية ركزت على تعزيز علاقات العمل، لا سيما تنظيم وتطوير العلاقة المهنية بين العمال وأرباب العمل بمبادرة من فرع

وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم. وخلال التوعية التي استهدفت العمال وأصحاب المؤسسات، أوضح مسؤول وحدة العمل السيد نبراهة الرزني أن نمو المؤسسات وتطورها يرتبطان بدرجة كبيرة بكفاءة العاملين فيها وبنوعية الخدمات والمنتجات التي تقدمها، داعيا أصحاب المؤسسات وأرباب العمل إلى هذا الجانب اهتماما أكبر والعمل على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين. من جانبه، أكد قاضي محكمة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم القاش بركة السيد تخليع كولوم ضرورة توفير بيئة عمل تضمن للعمال حقوقهم وتتيح لهم أداء مهامهم في ظروف آمنة ومن دون تمييز، مشددا على أن العمال في المقابل مطالبون بالوفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم والعمل بجدية وتفان من أجل تطوير مؤسساتهم، موضحا أن أي تمييز أو إساءة ترتكب بحق العمال سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة قد تترتب عليها إجراءات قانونية. وأكد مدير مديرية قردات السيد إسحاق طعوم أن التوعية تسهم في تعزيز الفهم القائم بشأن علاقات العمل، كما تساعد في معالجة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، داعيا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية بصورة منتظمة. يواصل مشتل نغفة مساهمته في إنجاح برامج التشجير من خلال إنتاج أكثر من 100,000 شتلة سنويا، بما يدعم جهود زيادة القطاع النباتي وتحسين البيئة. أوضح مسؤول هيئة القابات والحياة البرية في المديرية السيد تسفى ألم زودي أن المساحات التي شهدت تحولا ملحوظا نحو الخضرة في محيط نغفة تعد من ثمار الجهود التي يبذلها المشتل في إنتاج الشتلات وتوفيرها لبرامج التشجير، وأشار إلى أن أنشطة السكان في مختلف المناطق للحفاظ على التربة والمياه إلى جانب برامج التشجير على وجه الخصوص تحقق نتائج إيجابية وملموسة، مؤكدا أهمية متابعة الأشجار التي تم قرصها والعناية بها حتى تصل إلى مستوى النمو المطلوب. وفي هذا السياق، دعا السيد تسفى ألم إلى توفير الدعم اللازم لمعالجة أوجه النقص في البنية التحتية بالمشتل، موضحا أن المشتل يمتلك مصادر كافية من المياه الجوفية يمكن الاستفادة منها في توسيع وتحسين إنتاج الشتلات. هذا وتشهد مديرية نغفة بصورة دورية أنشطة للحفاظ على المياه والتربة وتنفيذ برامج التشجير بمشاركة السكان والموظفين الحكوميين والطلاب ضمن البرامج التنموية. بشكل الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة أيتوروب، وهي واحدة ضمن سلسلة جزر الكوريل التي تقول كل من روسيا واليابان أنها صاحبة السيادة عليها. وخلال الزيارة التي قالت تاس أنها أول زيارة شخصية يجريها بوتين لسلسلة الجزر، زار الرئيس الروسي مصنع ياسني لتجهيز الأسماك في أيتوروب، كما تفقد سفينة القيادة في أسطول المحيط الهادي بعد إشرافه على مناورات بحرية في أقصى شرق روسيا. وعربت اليابان عن احتجاجها الشديد على الزيارة وفق ما صرح وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، الذي قال أن جزر لا يتجزأ من الأراضي اليابانية تاريخيا وبموجب القانون الدولي، والحكومة اليابانية تحتج بشدة على هذه الزيارة. قالت الشرطة في زيمبابوي أن حصيلة ضحايا انقلاب قارب مكتظ بالركاب في بحيرة ارتفعت إلى 44 شخصا. وقالت الشرطة أنه تم انتشال الجثث من بحيرة تشكل جزءا على الحدود بين زيمبابوي وزامبيا، ولكن الشرطة لم تحدث عدد المصابين أو المفقودين في الحادث الذي وقع لقارب تديره وكالة حكومية. وقد انقلب القارب أثناء حملة ما لا يقل عن 114 راكبا وطاقم مؤلف من 5 أفراد حسب ما ذكرت وكالة إدارة الكوارث في زيمبابوي. أقرت الحكومة الألمانية حزمة إصلاحات واسعة تستهدف إعادة صياغة دور جهاز الاستخبارات الخارجية في خطوة تعكس تحولا جوهريا في العقيدة الأمنية لبرلين، مع تصاعد المخاوف من التهديدات الأمنية الخارجية وتزايد الهجمات السيبرانية وعمليات التخريب التي تستهدف البنية التحتية الأوروبية، إلى جانب سعي ألمانيا إلى تقليص اعتمادها على المعلومات الاستخباراتية القادمة من الولايات المتحدة. ويمثل المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء أكبر تعديل على صلاحيات جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني منذ تأسيسه بعد الحرب العالمية الثانية، إذ ينقل مهامه من الاكتفاء بجمع المعلومات إلى امتلاك أدوات عملياتية تتيح له تنفيذ إجراءات هجومية واستباقية ضد ما تصفه الحكومة بالتهديدات الهجينة. وأكد وزير الداخلية الألماني أن بلاده أصبحت هدفا دائما لعمليات تجسس وتخريب وهجمات إلكترونية.

تنفذها قوى أجنبية بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والتأثير على القرار السياسي. في الخبر الأخير، ظهر كسوف كلي نادر للشمس كان ينتظره الملايين للمرة الأولى منذ العام 2006، وأعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس أن هذه الظاهرة الفلكية النادرة بدأت عند أقصى المناطق الشمالية من البر الرئيسي لروسيا، واندفع الكسوف جنوبا عبر أجزاء من جرينلاند قبل أن يحل الظلام الدامس على كيفالافيك. ولم تشهد ريكيافيك كسوفا كليا للشمس منذ عام 1433 وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ووصل الكسوف الكلي إلى أقصى من أسبانيا، إذ كان متوقعا أن يضرب البر الرئيسي لأوروبا الذي لم يشهد هذه الظاهرة الطبيعية منذ 20 عاما. ولم تشهد أسبانيا كسوفا كليا للشمس منذ أكثر من قرن. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. التأكيد على تطوير إدارة المدارس لضمان كفاءة التعليم في الأقليم الجنوبي. دعوة لتعزيز دور الشباب والخبراء في توثيق التراث الثقافي في نقاش بركة. إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في هولندا. بوتين يزور جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان. ارتفع حصيلة ضحايا انقلاب قارب إلى 44 شخصا في زيمبابوي. ألمانيا تتجه لمنح جهاز استخباراتها صلاحيات هجومية غير مسبوقة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

سيتين مسبلنا حجون نتحتي كنكايدينا أبزياء second space تبلنا هلت نعا طويعنا هلنا second space مسبلنا حجي turn on second space كبلاي أي نبران حجي كال أي second space create تقبر الله ويتخفت الله حجي تي second space زبال activate يخونا له أبزي خمد رأينا دلو كلتا account كابناب كنكير نخيل مخانا يترأينا دلو بدحريو افتح continue تبل كنكايدينا continue لازي set now تبل امارات اللاتني set now كبلاي ابزحجي نايتا قداميتي زنبرتن pattern خباي نايتا قداميتي pattern يبقى اللهو حجي كال ايتي account خفت لازي اللهو normal اللي لا confirm نبلينا مالتي لازي حداش كفيتنا لنا ابزي فينجر برينت نتا خلي تدلي كاري لا تنا هيدلينا نيو سو سكيب كبلاي لذي حدا نغر كفيتلنا لو مالتي زت حدا اكاونتي كلا اكاونت ها خلونا اي مالتي لذي سويتش تبلا لا تنا انت انا افتح انت دلينا سويتش اكاونت خنبلينا ابزي حجي نايتا قداميتي باسورد يبنا يالنا سويتش كنبل ترى خوينا تي قدامي اكاونت يبنا يالنا مالتي حجي انت دا ولعنا بتا باور ولعنا تفينا نفتح لقيت تخيد كم زو ولعنا انت دا تفينا يا خا نفتح لقيت نخيد زي حجي نايتا خليت كنكفتينا مالتي لزيا نايتا خليت خفيتنا لنا بتا قدامي تمسحبنا يا باسورد نفتح لقيت كاهي بنا مليسنا لازم بخمزة الجواب جرنا كاليتي اكاونت هلونا كلتا جيزي ابحنت موبايل كوينو كلتا استفعل عليه دوكمنتات هلونا ويدلما سنداتنا نغمطلو بوتا هلونا مالتي